أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين.

0: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني الزيارة، ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة إليصابات. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل، ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو موال.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا بقصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية. فينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
0: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء يجي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرف فيها زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا، حلو عندنا بركات شفناكو.
0: آخر الأخبار والتطورات.
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مدفق.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرف يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الإلكترونية الجديدة من برنامج طلة الصباح. يوم جديد، ملفات جديدة، متابعات قديمة جديدة، وأسئلة واستفسارات وموضوعات و أخبار ومتفرقات في طلة صباح لهذا اليوم. نسأل الله يا شادي التوفيق والسداد لنا ولك وللجميع، أن يوفقنا دائما وأبدا لما يحب ويرضى في هذا اليوم وفي كل يوم وفي هذا الصباح وفي كل صباح. إن شاء الله ربنا يعطيكم الصحة والعافية والرضا والرزق الطيب، وشو بدكم كمان؟ الأمانة، ها، الأشياء الكويسة، الأشياء الحلوة كف عنا وعنكم، شر بني آدم وشر الناس وشر حالنا وشر الدنيا، ويعني أي شر بنعرفه بنعرفوش، وأخطر الشرور التي نظنها خير، لأنه هاي بتكون يعني بإلحاح، وبتكون بطلب منا، وبتكون برجاء، وبتكون بكثير حرص على أنه تخدها، فبتكتشف أنه ما كمشت إلا كمشة شر. هذا دليل على عدم معرفتنا بأي الأمور أفضل، وخصوصا تلك التي تجعلك على مفترق طرق في الكثير من المواقف والكثير من الأشياء. فشو بنقول دائما؟ يا رب تختار لنا وما تخيرنا. يعني إذا أنت قدامك طريقين، حقيقة أنت ما بتعرف شو بعد هاي الطريق أو شو قبل هاي الطريق أو قبلها، يعني أنت مارك فيه. فإن شاء الله ربنا يهيئ لنا ظروف أفضل وأحوال أحسن على الصعيد العام والخاص والشخصي والعيلي والأهل والقرايب والأصحاب والجيران وكل الناس اللي بهمونا، وإنتوا وإنتوا وإنتوا واللي بيسمعونا واللي بيشوفونا وكل الدنيا إن شاء الله يا رب. اليوم الخميس، الخميس الخميس 18/20/26 ربيع الآخر 1448. ماذا لو كان تاريخ اليوم 2048 ميلادي أو 46 أو 2050 يعني؟ تعالوا نتخيل هيك للحظة بس، يعني شو بيكون لو إنه قديش بيكون عمرك؟ شو 3000 سنة؟ يعني زيد كمان أنت اليوم منين بدك تزيد؟ منين 24؟ يعني مش كثير، والله مش كثير، 24 سنة يعني زيدوا لكم 24 سنة بس. الساعة 9:12 صباح الخير لكل إخواننا السائقين وهم بديروا سولار وبتطلعوا على العداد. معظم الناس قاعدة بتحول كهرباء، بصير 76 العمر كله 57. شوف قديش بتصير أعماركم. الستات مش لكم هذا السؤال طبعا، انتو كلكم 28 حتى لو صرنا بال2090. مع هذا دعاء بتقول 62 صباح الخير للغريب والقريب والحبيب والصديق وكل الناس الصح اللي موجودين بالحياة بطريقة صح، يسعد صباحهم. طبعا كل الناس يعتقدون انهم موجودين صح بالطريقة الصح في المكان الصح وفي الزمن الصح ما عدا انا وكمان اثنين. هذول اثنين ممكن يصيروا 4 ممكن يصيروا 10 بعرفش ايش. ما الذي سنكتبه في طلة صباح هذا اليوم؟ ورقة بيضاء فاضية هتنعبيها. أول شيء بدنا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا. كل اللي بسمعونا الآن من خلال البث الإذاعي من راديو موال كلهم صباح الخير، من راديو القمر كلكم صباح الخير. راديو القمر وين؟ من اسمه لازم تعرف مدينة القمر أريحة. ليش بيقولوا لها مدينة القمر؟ القمر هناك يعني. أوكي، كل اللي فيها أقمار. صباح الفل. راديو بانوراما صباح الخير. بانوراما ملهاش علاقة بالمكان يعني والجغرافيا، إنه القصد يعني لما تقول بانوراما مش إنه لأنه مثلا نابلس أو سلفيت أو طوباس بانوراما، لا، ما صورة بانوراما ممكن هناك. صباح الخير زميلنا إسلام حمد.
كمان راديو نغم قال كيل يا صباح الفل، عاشت الأسامي راديو نغم يعني، هذا الاسم عزيز جدا على قلبي. صباح الخير راديو كل الناس، أحلى ناس وأجدع ناس طول كرم. راديو بلدنا جنين حبايب، صباح الفل عليكم جميعا. شو أفهم يعني هلا، شو أفهم من هذا اللي هيك؟ قلت لي صباح الخير لكل أركان الدولة. كل الصبح شو بقول لك يا شادي؟ قال الدولة أهلين. غزة وين؟ غزة في مكانها الجغرافي، وين غزة؟ بقول لك غزة وين؟ سعانة بنعد قاعدة. بكل القدس وين؟ كل الخليل وين؟ كل النقب وين؟ كل الداخل وين؟ برقة نابلس صباح الفل عليكم من راديو الرابعة، من استوديو راديو الرابعة، وعبر شاشة التلفزيون معا للكل الفلسطيني، كل محافظات الوطن من أقصى الجنوب لأقصى الشمال، مرورا بكل بلد وبكل دار وبكل شارع وخيمة وقرية ومدينة ومخيم وشو كمان، وتل وواد وجبل وشجرة زيتون وشجرة نخل، أنه هذا موسم النخيل كمان صح؟ هذا احنا في الخليل في شغلتين نفهمش فيهم من مرة، السمك والنخل البلح يعني، هذه الأشياء معناش يعني طبعا إلا خمسة ستة، طبعا هذول بكل كان بفهموا في كل شيء موجودين هذول وين ما كان، لأنه معناش يعني الجو تبعنا بيساعدش على النخيل والأشياء هاي، وكمان معناش بحر يعني، وثقافة السمك والأشياء هاي مش قوية دايما. فبنقول صباح الخير لكل الناس اللي عندهم مواسم هيك متميزين فيها، إن شاء الله بتكون مواسم خير وهنا وسدى سعادة ورضا، ولأشجار الزيتون في بلدنا صباح الخيرات. شادي وسعد وتحياتي، محدثكم عادل غريب، حتى الـ11 طلت صباح، صباح الخير.

0: جمهورية المغازي. صباح الخير دولة المغازي. أبو رأفت يسعد صباحك. غادة تسأل في فقرة الأستاذ عواودي، لا ممنوع يطلع عنا عواودي، منعا باتا، محظور حظر كامل. أحلى الديار. صباح الخير من إخزاعة، صباح الخير هلا. دعاء صباح الفل. زير بسأل عن الجوافة. ليالي صباح الخير. دعاء بتحكي موسم سنوبر هلا، معقول؟ والله احنا يعني بنسمع في هالمواسم سمع يعني، الله وكيلك. يوم الخميس معين من غزة صباح الخير، بعين الله. أبو عدي هلا. أحمد صباح الخيرات. برقة نابلس صباح الخير. مدلين صباح النور. آية صباح الخير. محمود هلا يا أبو شرخ.
1: سلم عليهم عليهم.
0: هلا بالغريب صباح

عماد عسيلي يسعد صباحك. هلا يزيد بلعاوي يسعد الصباح. نورس عليكم السلام. هلا بجود وفارس صباح الخير. كمان بالكرمل سنوبر ها عظيم. أنور أبو مطلق لسه بتابعك الله يسعد صباحه. حيفا صباح الخير.

سارحين بالكلمات وهيك شادي عملنا فرامل اليوم فرملنا على الآخر حطلنا ويلي وويلات وهذا ويعني كنا هيك حابين نعمل أجواء بس الدي جي تبعتنا ما ضبطتش اليوم حطلنا ويلي ويلك وويلهم ودنيا ويعني عملت لنا فرامل هيك فرمل واللي جابنا كمان معنا فيلا خلص احنا بنكتفي بهذا القدر من طلة صباح نقول لك يعني وصباح الخيرات للمتفائلين والمتقدمين واللي هيك بتمنوا ان تكون الدنيا احلى واجمل وافضل وخليني اسلم على الباحثين عن الحياة الاجمل دائما وابدا لا تنسى وانت تدور على الحياة الاجمل هاي رسالة دائما هيك بتلاقيها بين الرفوف وبين السطور و في ثنايا اليوم وفي ثنايا الحياة والعمر وكل هاي التفاصيل وانت رايح تدور على الحياة الأجمل تنساش تعيش اليوم اللي انت رايح فيه لأنه انت اليوم رايح وبكرة رايح وبعده رايح فلما بتكون رايح هذا المشوار أو بتطلع للمثالية أو للحياة الأجمل أو لتحسين الحياة أو للحصول على أفضل ما يمكن في هذه الحياة يمكن يكون أفضل ما يحدث لك في هذه الحياة هو اللي انت عايشه هلأ مالك يا شادي يا شادي علم العد واروح يا شادي الحياة حلوة وهذا البحث هذا انه بس تاخذ لي كلمة من كلامي وتحطها بحث وتحط لي اغنية شادي اليوم 5/10 على الحفة شو فيش مجاملة ولا لا لا تشوف قديش بحكم عليك الجمهور

أحد يجي يقول لك اقنعني أعطيني جواب مقنع 100% إنه الحياة زي ما أنت حكيناها حلوة، شو ممكن نعطي جواب إنه الحياة أجمل مما تظن وأجمل مما تعتقد، ولكن قد تكون أيضا أسوأ مما تظن وأسوأ مما تعتقد. كيف ممكن نفسر هذين القولين المتناقضين المتضادين، الحياة حلوة والحياة عكس ذلك؟ في نظرتك للحياة ممكن بتفرق، في معرفتك لطبيعة الحياة اللي بتعيشها وبعيشها غيرك وبكل هاي التفاصيل. هون بتيجي الأسئلة الفلسفية بالحياة، إنه الحياة كما تراها أنت أو كما يعيشها الجميع أو المعظم أو الغالبية.

إسرائيل يشعر بالإشمئزاز لما بيسمع هيك أخبار. مثلا ترامب يدرس ضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. يعني مش عارف هم تفهوا الحروب, صارت تافهة ملهاش قيمة, صارت مسخرة, صارت ملهاش علاقة بالواقع. يعني باليوم الواحد بيطلع لك 40 تصريح بطريقة غبية, بتستهبل الناس, بتستهبل الجمهور, بتستهبل الناخبين, بتستهبل العالم, بتستهبل الكرة الأرضية, بتستهبل السكان كلهم. ما نضرب, لا لناش نضرب, احنا قربنا نوصل لاتفاق. بطل في هيبة حتى للحرب يا زلمة, بطل في هيبة للرئيس, بطل في هيبة لأي اشي. يعني كلها صارت الأشياء تعدي وكأنه ميك ما بعرف. يعني زمان لما كان الرئيس الأمريكي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيصرح, كان في لتصريحه يعني زي ما بيقولوا طن ورنة, قال الرئيس الأمريكي. اليوم ماسك السوشيال تبعته, هاي الفيسبوك تبعه هذا ماسكه وقاعد بكتب وقاعد بكتب. شان الله يا زلمة خف علينا, سمنا عن جد. أنا هدفه ولا مش هدفه, مالي ومال شو هدفه. أنا بحكي على لما بكون في تصريح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية, هدفه ولا مش هدفه.

الأرصاد تقول ارتفاع على درجات الحرارة اليوم، يعني أجواء معتدلة. ارحم عمري في ساعات المساء سيداتي وسادتي، الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية وباردة نسبيا في المناطق الجبلية. بكرة الجمعة الأجواء صافية تقريبا معتدلة ولا يطرأ تغير يذكر. يوم السبت ارتفاع، يوم الأبصر شو الأحد بيجي بعد يوم صح، برضو انخفاض ملموس يوم الأحد. قد تكون هناك أمطار مصحوبة بعواصف رعدية عندكم أنتوا خميس وجمعة وسبت. يوم الأحد

تغريد ورحاب والحج بسام وروان وخالد مناصرة وام حاتم ووصال وبسام وام ثائر ونسرين وام ابراهيم وام احمد ورمزي وعلي وشيخ امجد وام حاتم وهشام. يسعد صباحكم نظام وعماد وشادي وام علاء، صباح الخير. ابو محمود هلا ومرحبا.

لا يا لت. المهم في طلة صباح اليوم بدنا نسأل عن حالنا الفلسطيني. لأول مرة بدنا يكون في عندنا محاولة لقراءة المشهد الفلسطيني في ظل استمرار اللقاءات الفلسطينية الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة بما يعرف الحوار الوطني. هذا الحوار الذي يعني لا يعد الأول ولكن تتجه إليه الأنظار لأكثر من سبب، إنه إحنا في حديث عن انتخابات، في حديث عن تهديد حقيقي للوجود الفلسطيني والحال الفلسطينية برمتها. يأتي هذا الحوار بعد 3 سنوات على الإبادة وفي ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي العسكري في مختلف الأماكن والمناطق والمحافظات، وينظر إليه على أنه قد يكون يعني مدخل لحالة وطنية فلسطينية سياسية تشمل الكل الفلسطيني. هل حنروح لانتخابات ولا حنروح لتوافق في القاهرة زي ما بقولوها تحول دون إجراء الانتخابات ويتم التوافق وطنيا على تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية؟ هذه الأسئلة بشكل أو بآخر حنناقشها اليوم مع دكتور ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا، وهناك ملفات أخرى أيضا نناقشها في ظل استمرار هذه الأوضاع المتوترة محليا وإقليميا. بخصوص الانتخابات الإسرائيلية، في تقارب ما بين نتنياهو وأيزنكوت منذ فترة ما صار هذا التقارب، بتحس انه الاستطلاعات في استطلاعات بتكون يمينية واستطلاعات بتكون يمينية وسط، يعني كل واحد لجماعته. يعني لو مثلا كيف إن نقولها جماعة نتنياهو اللي عملوا الاستطلاع بيجيبوا نتنياهو يعني قرب الموضوع، رغم انه النزاهة يعني نوعا ما فيش نزاهة انسى الموضوع، ولو كانت حدا من الجماعة التانيين بيجيبوه انه لهم اقرب شوية، فكل واحد شو بكلوها بالعامية بقربها لإله، يعني بدير النار على القرص تبعه. طلت صباح بعد الفاصل الحديثة بقية، تفضلوا بالبقاء.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا بأسراف كرتناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البث الإذاعي والتلفزيوني وبرنامج طلة الصباح. حوارات القاهرة من جديد على الطاولة. إذن هل تنجح هذه الحوارات وتخرج باتفاق أو توصية أو ما شابه ذلك لانتقال مثلا فلسطينيا إلى مرحلة معينة إلى حالة معينة فلسطينية تقضي مثلا بالاتفاق إلى الذهاب أو بالذهاب إلى الانتخابات في وقت معين، أم أنها يعني تكتفي باستئناف ولما بقول لك أنه إحنا حنرجع نقعد كمان مرة وكذا وإلى آخره، مش بيكون إعلان مثلا عن فشلها. حناخد السيناريوهات الاثنين لأنه أي لقاءات وأي حوارات وأي يعني خلنا نقول مفاوضات فيها ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول الاتفاق على مجمل القضايا والموضوعات وحتى البرامج السياسية والخدماتية والتشريعية وكل هاي القنوات والترتيبات المتعلقة بهذا الأمر، أو أنه يتفقوا على بعض النقاط ويتم التأجيل نقاط أخرى للبحث فيها مستقبلا، أو أنه ما يتفقوش ولا على شغلة، وهي كلها واردة للأمانة. اليوم إحنا بنطلع على هذا الموضوع من حيث أهمية العمل اليوم على الناس اللي رايحة على الانتخابات بعد توقف أو بعد 20 سنة ما صار أي انتخابات تشريعية، وهي بتحدد كثير ملامح للمرحلة الجاية وغيره، أو أنه بيتفقوا على أنهم يأجلوا الانتخابات التشريعية وتكون بالتزامن معها انتخابات تشريعية. اجتماع التنفيذية لمنظمة التحرير سيوصي السبت سيد الرئيس بتأجيل الانتخابات لإفساح المجال للتعاطي مع مبادرة الجبهة الشعبية التي تدعو لتعزيز الحوار الوطني وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز منظمة التحرير. إن إحنا مصطلحات وجمل وأفكار قادرة يعني تدهوس أكثر من المدحلة، تعرفوا المدحلة تاعت البيسكورس وتاعت الزفتة هاي. عندنا قدرة بالحالة الفلسطينية والعربية وهي من مفردات اللغة العربية إنه ممكن نلاقي أي مخرج لأي مأزق، ممكن نلاقي أي دبارة أي صيغة أي عبارة تكون قادرة على إنه يعني تعبر عن ضرورة قصوى لهذا الإجراء. بقول لك إفساح المجال أمام الحوار الوطني، تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز المش عارف إيش، هاي التمتين والتعزيز والإفساح المجال والأمور هاي ينظر لها في بعض الأحيان على إنها ضرورات، وفي بعض الأحيان على إنها مبررات، وفي أحيان أخرى على إنها يعني فقط كلمات وجمل بتنحط في السياق من أجل تمرير أهداف ثانية. قولوا خلاص لغينا الانتخابات أو أجلنا الانتخابات أو مش أصلا بدناش نعمل انتخابات، اللهم إنه يعني متماشين مع الموضوع. وفي ناس بقول لك ماسك الموضوع من حالتين، إذا تأجلت بقول لأنه مش ضابطة معهم، وإذا ما تأجلتش بقول لأنه صارت غصب عنهم لأنه هي استحقاق. فأنت مرات بتلاقي حالك في الحالة الفلسطينية وسط تناقضات غريبة عجيبة، أيضا بمنطق إنه كل طرف يحاول تجير المشهد لصالحه، كل طرف يحاول أن يظهر يعني تفوقه السياسي وتفوقه الفصائلي أيضا في المشهد الفلسطيني، رغم أنه اليوم المواطن الفلسطيني اللي موجود في المسافر واللي موجود في خيمة غزة واللي موجود في ما تبقى من القدس واللي انهدمت الشقق السكنية تبعتهم من بارح مش كثير عارفين أو مضطرين أو حتى قلقانين باللي قاعد بصير بالقاهرة بشكل أو بآخر. دكتور ناصر اللحام رئيس تحرير شبكة معن، الله يسعد الصباح دكتور.
1: صباح الورد. صباح الورد عاد.
0: أهلا بك. والسؤال حول حوارات القاهرة، وهي مش أول مرة الحوارات لكن لها أهمية شوي عشان في موعد انتخابات، كيف تقرأ هذه الحوارات وهل ستقود، لأنه هذا سؤال قاعد بينحكى اليوم بالشارع الفلسطيني في انتخابات ولا لا؟
1: في الحقيقة الحديث عن تأجيل الانتخابات لا يفاجئ المواطنين، بل إصدار المرسوم والقول انه هناك انتخابات هو اللي فاجأ المواطن.
0: نعم.
1: وبالتالي يتحمل المسؤولية المستشارين القانونيين والسياسيين اللي طلبوا من الرئيس ووافقوا له انه يصدر مرسوم انتخابي. الناس كانت قاعدة في همومها وفي خيامها وفي حطامها وفي منازلها المحطمة. صدر المرسوم وثلاث مرات تعدل انه في انتخابات. الطلب جاء من فوق من الرئاسة وليس من الناس. وبعد ذلك يتم التأجيل وهذا خلل كبير جدا في الأداء السياسي. هلا إذا بدك تحكي إنه في ضغوط خارجية بيرد عليك وحب كل لك هذا قرار وطني. إذا بتقول قرار وطني بيحكي لك يا أخي أنت مش عارف إنه في ضغوطات سياسية. طيب إحنا عارفين. طب أنتوا عارفين يعني. هلا بالنسبة للسؤال مباشر نعم أتوقع تأجيل الانتخابات. الأسباب سواء أسباب أو ذرائع راح تكون إنه في حوار وطني. لكن كم ستتأجل؟ يعني الحديث عن شهر 4 غمض عينه فتحين شهر 4. هل هناك انتخابات رئاسية زي ما بيحكي الفريق جبريل رجوب وبرلمانية متزامنة مع بعضها البعض وهذا هو اقتراحه اللي يبدو نجح؟ ممكن. لكن من هو مرشح الرئاسة وكيف ستكون القوائم؟ برأيي انه شبه الاتفاق بين دحلان وبين الأسير مروان على الدخول قائمة موحدة هذا ايضا له وزن سياسي وله تبعات. ما تفضلت به في البداية انت انه الناس فهمومها صحيح. الناس فهمومها والناس يعني لن تشتري هما جديدا سواء على صعيد التنافس الداخلي او على صعيد التنافس بين المحافظات. بكل حال من الاحوال كان الخلل فوق باصدار المرسوم بهذا الشكل وظل الخلل فوق والان يتحمل المسؤولية فوق المواطن. رغم كل هذه الظروف اللي هي شبه اعجازية كان جاهز يواصل صموده بصمت وكان جاهز وعلى رأسهم غزة والقدس انه يشارك بأي طريقة بالانتخابات. دكتور رام الحمد الله كرئيس وزراء سابق ورئيس جامعة مشهود له بالنزاهة ومشهود له بالتخصصية لا اعتقد انه عنده مشكلة في اجراء الانتخابات وايجاد الطرائق التقنية لتجاوز العقبات. لكن هذا قرار سياسي وسيكون تأجيل سياسي وعلى أصحاب القرار السياسي تبريره بالطريقة اللائقة أمام جمهور معذب نازف وفقير.
0: في المقابل شو مضمون حوارات القاهرة؟ شو اللي على الأجندة؟ شو اللي بتحاوروا عليه؟ هل هي برامج سياسية خدماتية مصيرنا مصير غزة الضفة؟ يعني شو مادة الحوار دكتور بصراحة؟
1: والله معلوماتي المباشرة من الموجودين في القاهرة انه يتم نقاش الوضع وين رايحين والبقاء السياسي هو على سيقال بقاء القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كانت موجودة قبلهم لانه من 1920 لليوم كانت موجودة 40 سنة قبل منظمة التحرير وبتضل 40 سنة بعد منظمة التحرير وبعد حماس وبعد غيرها. هلا البقاء السياسي هو شكل الكلام لكن أعتقد هو بقاء النظام السياسي هو المهم. أنا بسأل نفسي ما بسأل حد آخر هل مهمتي الآن الدفاع عن النظام السياسي أو الدفاع عن الأهل فلسطين وأهل غزة وأهل البلد؟ هل واجبي الآن الدفاع عن النظام السياسي القائم أم إعادة إعمار قطاع غزة؟ أنا برأيي أنه يجب أن لا يكون هناك تعارض وإذا كان هناك تعارض نختار إعادة إعمار غزة. اللي بحط نفسه واحد سياسي في صدام مع إعادة إعمار غزة وما تهدم من الضفة هو اللي استجلب لنفسه الإجابة. نحن أولويتنا إعادة إعمار قطاع غزة كمواطنين وكيف هذه مشكلتهم مشكلة السياسيين. ما حد خيرنا بين الدفاع عن جهات سياسية أو النظام السياسي وبين إعادة إعمار قطاع غزة لأننا سنختار إعادة إعمار قطاع غزة.
0: بمعنى أيهم أهم، النظام أم الناس؟ الناس أهم من النظام.
1: أهم لأنه الناس هم الذين يجدون النظام ويجدون المجتمع. وبرأيي الأداء السياسي الفلسطيني فقير، باهت، مهلهل، غير محترف. نحكي سياسة لكن فهم السياسة شيء مختلف تماما. السياسة فن الممت، وبالتالي على السياسيين أن يختاروا أسهل الطرق لتحقيق أكبر الأهداف، وليس أن يختاروا أصعب الطرق لتحقيق شبه أهداف.
0: قديش الخيارات قدام السياسي الفلسطيني واسعة دكتور؟ قديش اليوم، لأنه أنت تطلع على أفق سياسي أصلا مظلم، وهيك خريطة عالمية مكركبة، خريطة إقليمية مشتعلة، خريطة عربية كمان شوية قاعدة يعني بتقاوم في حالها لبقائها كمان بشكل أو بآخر بعض الأنظمة. فقديش عند السياسة الفلسطينية أو عند الحالة الفلسطينية وأنت حدا يعني مطلع خيارات قدامنا، يعني شو قدامنا خيارات؟
1: خيارات الشعب الفلسطيني كثيرة، لكن خيارات السياسيين قليلة. أنا برأيي إسرائيل لن تسمح بالانتخابات، لن تسمح. وبمعنى انه يستطيب لها الوضع القائم. هلا احنا مغيبين موضوع انه اسرائيل مسيطرة على الارض ومسيطرة على الكمبيوترات ومسيطرة على كل شيء، وبنتصرف وكأنها مش موجودة، وهذا جيد. لكن السؤال هل نستطيع ان نواصل ذلك؟ بمعنى انه وجهات النظر المفروض انها ما تكون مطروحة بهذا الشكل غير المكتمل. بنطرح قضية ما بننضجها، بنطرح قضية البطالة وما بنكملها، بنطرح قضية الزراعة ما بنكملها، بنطرح قضية جداد الزيتون ما بنكملها، بنطرح قضية الانتخابات ما بنكملها. يعني بنطرح ملفات على الطاولة وما بنكملها. طب كملوا موضوع واحد بس، يعني أعطي نموذج للنجاح.
0: بتحس وكانها عناوين فقط من أجل الاستهلاك يعني؟
1: هذا صحيح، استهلاك، استهلاك سياسي.
0: دكتور قديش ممكن الواقع هون، حتى الانتخابات الفلسطينية وحتى الحوارات وغيره، سواء اتفقنا او اختلفنا، رحنا الانتخابات ولا ما رحناش، قدرنا ولا ما قدرناش، مربوطة بالقرار الاسرائيلي وبالتحديد نتائج الانتخابات الاسرائيلية؟
1: الانتخابات الاسرائيلية شيء والانتخابات الفلسطينية شيء. الانتخابات الفلسطينية المفروض هدفها التغيير وتجديد الدماء. انا شايف انه الانتخابات تتحول الى مبايعة، وكل واحد ببايع جماعته، وكل واحد ببايع زعيمه، وظلت الأمور على ما هي عليه. تغير الشعب والقيادات ظلت هي، ولا واحد ولا نفر تغير. الانتخابات في المجتمعات العربية عامة، وهو مجتمع غير منتخب، نظام السياسي نظام رئاسي مش برلماني، وبالتالي القيمة الفعلية السياسية للانتخابات مكسورة الجناح. الانتخابات في إسرائيل مختلفة، المجتمع الإسرائيلي مجتمع ناخب، مجتمع مجند عليا، إذا مش كل 4 سنين انتخابات مبكرة كل سنتين، بمارسوها من أجل التغيير ومن أجل إعطاء شرعية للقرار السياسي والعسكري، وإلا سيفقد هذا الشرعية. رئيس الوزراء ورئيس الدولة لا يستطيع أن يفعلوا شيء من دون أن يأخذوا تفويض من الناخب اللي هو جندي ومجند. وبالتالي في شيء آخر برأيي أنا، أنه الانتخابات الفلسطينية والعربية عامة هي لتجديد الولاء وليس للتغيير. وإن تغير شخص السيستم النظام بعود بضمه إلها، وبالتالي حتى مفهوم المعارضة عنا مفهوم سلبي، إنه يعني يشار له بالبنان إنه يعني مشكوك في ولائه وفي حرصه على الوطن وفي حرصه على القبيلة وفي حرصه على الفهم السياسي مختلف تماما. الانتخابات الفلسطينية البلدية تتأنضج وأفضل من الانتخابات البرلمانية. ومش عارف ليش زادوا العدد 132 عشان يعملوا كوتا للنساء وكوتا للمسيحيين. والحقيقة انه هذه التسمية، والكوتا الحقيقية هي للتنظيمات، التنظيمات هي اللي اخذت الكوتا الحقيقية. التنظيمات تتحول الى نظام ملكي، اللي كان في الستين في الخمسين في السبعين زعيم تنظيم ظل اليوم، ولا أحد يجرؤ أنه يناقش هذا الموضوع أساسا، شرعية الدم وشرعية النضال وشرعية وهذا لي يعني لا أريد أن أناقشه لأنه ما عندي يعني أنا لا أطرح بدائل سياسية. أنا أقول لك أنه هذا إذا أرادوا هم أنه يغيروا إيجابيا نستطيع ذلك، وعلى ما يبدو لا يريدون، يريدوا الحفاظ على الديكور القائم حالي. ماشي يعني هم ما بدهم يغيروا شيء في الديكور، بس بدهم يطرشوا البيت، يطرشوا البيت يلا.
0: إسرائيليا اليوم صباحا كان في تقارب خلنا نقول ما بين كتلتي أيزنكوت ونتنياهو، لو حكينا إظالما أنه الفاعل أو المؤثر الحقيقي في المنطقة هي الانتخابات الإسرائيلية يعني بنسبة معينة. قديش اليوم الانتخابات الإسرائيلية رايحة لنتيجة معلومة أو بسيناريوهين مختلفين متناقضين دكتور نتائجها؟
1: اولا عايز الكتلة نعرفه كسياسي، نعرفه كجنرال. اذا كان سياسي محترف وراجهات سياسية محترفة بيقدر مع الكتل العربية يشكل حكومة ويطرد نتنياهو. مشكلتنا في الجنرالات انه مش محترفين سياسيين. شفنا كيف جانتس وشفنا غيره من الجنرالات لعب فيهم كما يريد. نتنياهو في أمامنا ثلاث احتمالات، إما أن يفوز أيزنكوت أو نتنياهو واحد فيهم، هذا الاحتمال الأول وهو غير موجود لأن ولا واحد فيهم يملك 61 مقعد. الاحتمال الثاني يعمل حكومة وحدة وطنية وهذا أقوى الاحتمالات. الاحتمال الثالث أنه يروحوا لانتخابات مبكرة، ولا أعتقد أنه الجمهور سيقبل لأنه متعب وبكلف وبستنزفهم، واللي فاز مش راح فبالتالي لن يصوت الكنيسة على حل نفسه هذه المرة. سيكون الضغط إعلامي سيكولوجي ديني ويستخدم كل شيء، نتنياهو سيستخدم كل شيء. إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية هذه الحكومة سوف تكون من دون المتطرفين سموتريتش وبن جبير ومن دون العرب، وهذا بيعمل راحة للجمهور إنه الحل الوسط دائما براحة، حتى لو كنت أنت ضده حل وسط، حتى لما سيارتين بيصدموا ببعض
0: كل واحد صلح
1: لحاله. وأنا أعتقد إنه إسرائيل ستلجأ إلى هذا الخيار، كل واحد صلح لحاله، وعنا على فكرة كل واحد صلح لحاله.
0: انعكاس هذا الحكومة يعني هاي الحكومة شو برنامجها السياسي على العسكري خلنا نقول في المنطقة وفي مع ملفنا إحنا الفلسطيني، ناشن كل ملف الإيراني بقدر ما هو الإقليمي بشكل عام، هتظل نفس السياسة؟
1: لا لا لا لا. إذا لا يفوز نتنياهو ستنتهي حقبة يعني مرحلة كاملة. عودة حكومة اليمين المتطرف هو خطر على المنطقة كله، على الإقليم كله، على إيران وغرب آسيا، على سوريا ولبنان والعراق، وخطر على الأردن، خطر على الخليج، خطر على كل شيء. وجود هؤلاء البن كوسين يعني الهستيريين سيؤدي إلى خراب كبير. وجود حكومة وحدة وطنية حتى تنهي هذا الجنون عند حكومة اليمين وتؤدي إلى عودة يعني اللعب على أصول اللعب. بكل حال من الأحوال برأيي أنا التغيير الأهم هو التغيير الذي سيحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، في فرق 4 أصوات بين أنه يصير الكونغرس ديمقراطي ولا جمهوري. 6 ولايات متأرجحة هي سوف تحسم بعد شهرين، هذا الأمر أقل من شهرين. إذا الكونغرس أصبح ديمقراطي ترامب سيصبح مثل البطة العرجاء وسوف يفقد رشده ويبحث عن حلول وسط أيضا، وسوف يعود مرة أخرى إلى نظرية الشرق الأوسط التاريخية كل واحد صلح لحاله.
0: أشكرك دكتور ناصر اللحام، شكرا جزيلا لك رئيس تحرير وكالة معا، والكاتب السياسي شكرا لك.

استوقفتني جملة على قصة فلسطين وجروحي حكاها الدكتور ناصر وأنا أستمع إليه دائما بإصغاء، أن الشعب تغير والفصائل والقيادات ما تغير.

وإذا حسوا أنهم تعبوا ودخلوا مرحلة عدم القدرة ما شاء الله يعني أولادهم جاهزين. باختصار هذا هو الموضوع. طبعا هذا لا يغير النهج, يعني احنا كمان مش عندناش مشكلة مع الأشخاص كأشخاص بقدر ما هو المشكلة أو ما هي المشكلة مع النهج, مع طريقة التفكير وطريقة تفكير الأبناء كما هي طريقة تفكير الآباء, لأنه في نفس المدرسة نفس العلوم نفس الحياة نفس الأبجديات نفس أدوات اللعب نفس أدوات الشغل نفس نفس الفيلم يعني نفس القصة. وبالتالي هاي مشكلة, هاي مشكلة يواجهها شعبنا بل أمتنا وكل الأنظمة اللي من هذا النوع, إنه إحنا يعني حتى قال حتى المعارضة بتحس إنه كمان بواد آخر بتكون بشكل ما بيحمل نفس المعاني اللي لها علاقة بالمعارضة البناءة أو الإيجابية أو اللي بتكون بشكل أو بآخر. يعني الإقصاء, سياسة الإقصاء موجودة عند الجميع, وصنمية المشهد حتى في الأحزاب الصغيرة هالقدة, أحزاب صغيرة هالقدة هالقدة, تعال طب في واحد فيهم من التبعين ومفيش, إن خلقنا ومتنا وبين من الموت وهم هم نفس الأشخاص في الأحزاب سواء معارضة أو حكم أو كذا أو الأخير, نفس الإطار هذا هو ماشي بنفس الخط. ممداني مبارح كان في نيويورك صار عمدة, بكرة بترشح للحزب الجمهوري بصير رئيس. ناس تدور وين في كفاءة وين في قوة وين في قدرة وين في دم جديد وين في أفكار جديدة وين في أدوات جديدة وين في قدرة على استحداث الخروق, يعني خلنا نقول الخروقات اللي ممكن تطلع الناس من الحالة اللي هم فيها. بينما للأسف الشديد التدوير في فلسطين للأسماء هي هي. ليش بقول لك؟ ما هو هذول يعني مناش ندخل حدا, ما شو بعرفه, عادل شو بفهمه, ناصر اللحام شو بعرفه, شو هو بس فلان الفلاني, هذا هي الوصف السحرية من 30 سنة لليوم. طبعا من 30 سنة لليوم احنا ناكل خوازيق من وراه, بس بهمش خوازيق زي العسل سواء هون او هناك, يعني مش انه والله عند جهة معينة, كل الجهات للأسف الشديد حتى عائليا وعشائريا. يعني صار شوية تغيير بالفترة الأخيرة نظرا لتغير الظرف المالي في ناس, يعني من كانوا يعني خلنا نقول الشيوخ الكذا وهيك العشائر والعائلات شوية يعني فكروا, زادوا ناس تانيين فاستلموا المناط, بس ظلوا حواليهم يعني ظلوا معاهم. فهي هي هي هي وإحنا زي الهبايل بنغني, غني يا شادي غني, حلالي ويا مالي ويا رفعي, غني يا حبيبي غني.

يعني شفت قبل يومين لما اجى رئيس الوزراء لف لفة طبعا, فناس كثير من اللي كانوا بيجروا قدام السيارات وورا السيارات وبيستنوا طوابير وكذا, والله العظيم انا معي شخصيا في منهم كان ينتقد, بينتقد بطرق يعني بطريقة انه احيانا بسب كمان, مش بس انتقاد بسب, ولما بيجي المسؤول بتلاقيه بده يبوس ايده. شو هالتناقض, شو هالنفاق, شو هال شو هالوحل اللي احنا فيه, اقسم بالله ما نعرف. يعني انا بعرف الناس تبعين المبادئ, يعني مثلا نفترض سعد ابو سنين معارض او مش معارض, بقول لك انا والله ما يعني مش مقتنع في الاداء الحكومي او مش عارف ايش, والله مهم مثلا مصطفى انه كذا كذا رئيس الوزراء او يعني مش عارف ايش, هذا في واد واحنا في واد, حكى هالكلام لما جاء رئيس الوزراء يا زلمه شوي بده يخش في جيبه بدلته. طب ليه يعني بتحس انه مرات اليوم المشكله التصوير والسوشيال ميديا بتفضح الامور, بتحس كيف انه بزك بزكوني وما تنسوني اقسم بالله, يعني بتزكوك وبتزكزكوا هيك بين هذا عشان مين بده يبين اقرب لرئيس الوزراء, مين بده يبين اقرب في الصوره, مين بده يبين, بتحس بالقرف, بتحس بالغثيان, بحاجتك للتقيؤ في بعض الاحيان من طريقة تعامل الناس أو بعض الناس مع المسؤولين, والتناقض الواضح والصريح جدا, والزبزبة اللي ملهاش داعي, مش عارف ما يعني هل روح هذا بخمس علامات اللي راح تزبزب وكان منافق وكان متلون, بعرفش هو حيرجع بخفي حنين

مرة واحد بقول لك قال وين كنت يا أبو فلان؟ قال والله اجتماع مع رئيس الوزراء. وين شو بالنسبة اجتماع مع رئيس الوزراء؟ قال والله اجي رئيس الوزراء وقعدنا معه. عشان هيك قصتنا مطولة وإحنا مطولين وموضوعنا مطول، وعشان هيك راح تلاقي مش بس أولادهم، أولاد أولادهم كمان، زي ما فئات من شعبنا يعني أبياتهم كانوا لهؤلاء أولادهم لنفس الإشي. يعني هذا أبوه مسؤول، هو مسؤول، هذاك أبوه مزبزب، هو طلع مزبزب، يعني زي ما ورث هذاك الحكم لابنه، هذاك ورث الزبزب لابنه، ورث النفاق لابنه. يعني هذول كانوا للآباء وهذا الأبناء مع الأبناء. وهي سلامتكم. وللحديث بقية، إذا ظل في بقية للحديث بعد الفاصل إن شاء الله في طلة صباح، مكملين للمشاركة 22 16 240 41 02 مقدمة الاتصال.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي من اخترتم أن ترافقونا حتى هذه اللحظة في برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. لمن يرغب بالمشاركة الاتصال على 22-16-240 مقدمة الاتصال. إذن يعني نلخص ما قاله الدكتور لحام قبل الفاصل إنه المرجحات بأن يتم تأجيل الانتخابات زي ما قال هاي مشكلة من فوق حلها من فوق وطبعتها من فوق يعني هم اللي قالوا في انتخابات وهم اللي عودوا قالوا في الانتخابات ولا احنا يعني قاعدين العمال بيدوروا على فتحة في الجدار ويروحوا يشتغلوا والموظفين بيستنوا آخر بيستنوا يوم يقول الحكومة كذا مش كثير مدقرين. ألو ألو حي الله عليكم السلام يعافيك
1: شو أخبارك
0: يا أهلا وسهلا تمام خير الحمد لله يسعدك هلا
1: حبيب الله أنا بدي أعرف مشكلة
0: تفضل
1: تواجه ابني صغير في عندي ولد عمره 2.5
0: الله يخلي لك إياه يا رب
1: الله يحفظك. هذا الطفل أول ما جاني بعاني من عدم قدرته على البلع لا بمشي لا بروح ولا بيجي. اتوجهت فيه لعدة مسؤولين عنا الولد علاجه مكلف جدا شايف. أنا يعني والله حبيت أن أطلع على التلفزيون وأناشد أصحاب الضمار الحية وأحكي لهم أنه الطفل هذا حالة موجودة في بيت لحم في قرى بيت لحم في منطقة مقطوعة قليلة الخدمات لا فيها مستوصف لا فيها إشي لا فيها يعني أقسم لك بالله العظيم اليوم الصبحيات
0: نعم.
1: أخذته أغير له البرديج برديج يوكل فيه وانه بقول للدكتور انت متأخر يا عمي هذا الولد ما بنفع بالك تعطيه في حليب لازم تسوي له العملية بأقرب وقت ممكن اللي يقدر يأخذ أكل.
0: شو هي عمليته شو عمليته شو هي
1: هذه عملية بدهم يوصلوا له المريء على المعدة صليت على النبي وفي تقرير في صور ذكرت ان الاشي هاب انا لما بروح على ناس يعني بكسرهاش 4 مليون والله العظيم رحت عليهم قالوا لي اعطينا الوراق ومرد لك خبر إلي 2.5 وبستنى
0: فلتين يعني هاي ما بتعملها المستشفيات الحكومية ما في تحويلة إلها؟
1: لا ما هو ليش أنا بقول لك من عدم كل التحويلات بش هذا علاجه في المقاصد في شعار سيدك
0: شوف خليني أنا يعني مش أنت كمواطن يعني بدك تدور على الحلول أنا هون بدي ناخد طرف خيط منك عشان نعرف وإنه وين ما بدها كاريتاس كاريتاس على المقاصد على المقاصد ليش لا يعني وين المشكلة يتحول على المقاصد يعني بس قديش صار لك تركز معي الله يرضى عليك ركز معي قديش صار لك أنت يعني بتمشي في موضوع التحويلة يعني سنة سنتين سنة ونص شهر شهرين
1: أول ما جاني الولد
0: من أول ما إجاك طب ما كانش في منع تحويلات مثلا أو ما كانش في حصر على التحويلات
1: احنا هم قالوا لي احنا يا عم من الحرب وجاي بطلنا فيه تحويلات بل ماشي الكلام هذا ما ساعدش يعني بعدها والله ما قلتش بدي اعود
0: تقروا لك مره وخلص يعني
1: قالوا لي مش التحويلات ما قلت خلص يعني كان معانا يعني شويه مصاري سلكنا علاج الولد زين بس الولد بحاجه يعني
0: طيب. انا والله اخر مره وقت ايش رجعت مستشفى حكومي يعني يعني التقارير اللي معاك
1: انا اليوم الحين انا بقول لك الحين انا في بيت لحم في مستشفى الحسين
0: تمام تمام شو قالوا لك شو قال يعني
1: انا غيرت البرديج الولد بقول له دكتور على وين بده يضلني على الحال هذا ليش عم بشوف ابني بوك الاكل طبيعي اكل خبز ورز وزي امور زي هذه انه بقول لي تامن ربنا يريد بقول طب كيف يعني تامن ربنا يريد ما احنا بنعرف ان ربنا يريد وربنا اللي بيشفيه وربنا
0: يعني طبيا احنا ارادة ربنا تتمثل احيانا وتتجلى من خلال العمليات ومن خلال الاشياء وربنا يعني فاهمين القصة بمعنى انه قديش ربنا بده ييسر الدكتور او تحويلة اللي تنعمل هاي القصة يعني هذا طيب هذا اللي بدفهم هنا يعني انه بتنعمل قالوا لك في المقاصد مثلا
1: انا التقيت امبارح كنت انا في جبل الخليل التقيت في شخص قال لي والله انا كانت عندي بنت نفس حالة ابنه وما رضوا يعطوني تحويلة انا توجهت لتلفزيون رابعة شايف وحكيت قصتي لتلفزيون رابعة وعمي والله صار نصيب الي من وجوه الخير ومن اهل الخير تمني وديت انا بنتي على مستشفى المقاصد غادي عرضت على الدكتور المقيم حقول يا عم هذا علاج عندنا واحنا بنسوي لك العمليه.
0: طيب يعني المقاصد بدها تكون تحويله، بدك يعني تكون انت متاكد من هذا. علشان هيك هلا انت سعيت في موضوع التحويله يعني من سنتين لليوم سعيت في موضوع التحويله؟
1: والله سعيت وانا في معايا تقارير وفي معايا اوراق.
0: اخر مره قدمت تحويله وقت ايش؟
1: اخر مره قدمت تحويله قبل 5 شهور.
0: تمام. اجى رفض يعني؟
1: والله اجى رفض.
0: رفض امني ولا رفض. اوكي
1: قال احنا يا عمي رفضنا التحويله بسبب تراكمات ديون من السلطة الفلسطينية.
0: المقاصد يعني اوكي.
1: طب انا شو علاقتي في الموضوع هذا؟ طب يا عمي مشوا لي اياها خليه يعني اذا بدكم من السلطة مليون خليه المليون وخمسين الف.
0: بكون قرار. طيب غير المقاصد وين بتنعمل؟
1: في مستشفى الكاريتاس احتمال. طيب. تنعمل.
0: طيب. يعني هلا يعني انت شوف امورك مش صعبه والله العظيم ما هي صعبه يعني عشان انا صحيح. هذا صحيح. هلا الرفض اجى من المستشفى نفس المستشفى المقاصد قالوا لك ما بنستقبلها.
1: ما بنستقبل احنا عم احنا
0: طيب. التحويلات بعد هيك شو عملوا التحويلات المستشفى التحويلات شو قالوا لك بعديها خلاص يعني وقفت هون؟
1: انا هون وقفت لما طيب. شفت هذا المستشفى ترفض وهذا المستشفى ترفض.
0: طيب خليك مع الشباب خليك مع الشباب علشان نبلش معاك من اول وجديد وين الامكانية تحويل حالة ابنك ربنا يخلي لك اياه ويشفيه ويعافيه يا رب. طولتين الاشياء بتكون مرات الاشياء كل كوليش.

يعني هو قبل سنتين وإشي ما كان في يعني عدة فترات للأسف الشديد إحنا مرات يعني بناخد جواب وبنستسهل المنطقة المريحة إنه خلاص ما فيش تحويلة بنقعد. هلا بتعدي أوقات إنه بيكون في توقف للخدمات من بعض المستشفيات، بعدين بتم معالجة الموضوع، بعده بيستأنفوا استقبال التحويلات، بعدين بتعدوا توقف، بعدين بيستأنفوا. يعني ما احنا شايفين البلد كلها مراقصة، يعني ما فيش يوم زي الثاني، يوم بتكون الدنيا ماشية منيح، يوم بتسكر، يوم تفتح، يوم زي هالبوابات. فأوقات يعني بتكون بس مش لدرجة انه كانت طول السنتين ونص ما فيش تحويلات. بالآخر لما بكون في حالة ارجنت وبكون في حالة انقاذ حياة وبكون في حالة إلى علاقة ب خلنا نقول الامكان يعني او لها امكانية علاجها متاحة ضمن المستشفيات الموجودة او المتوفرة، مش صعب يعني مش صعبة، وبتكون بتوافق او باتفاق مع المستشفيات مثلا ليمركوا هاي الحالة او هاي الحالة بشكل او باخر. هلا على كل حال سعد يا ريت تتابع القصة هاي مع الاخ، بدك تطلب منه وراك وانا متأكد راح نشف يعني تأخر عليك شوي لما يجيب له وراك زي ما بصير دائما.

إذا للمشاركة 22 16 240 22 16 241 02 مقدمة الاتصال. سيداتي وسادتي في اليوم حصيلة الاعتداء والاقتحامات والاعتقالات وغيره وغيراته, يعني تقريبا باتت بشكل بتحس كل ليلة في قوة عسكرية إسرائيلية في كل المحافظات, يبدو أنه هي يعني اسمها أو كذا قوة الاقتحام. هاي بتكون مجهزة في كل منطقة. بروحوا وين برنامجنا اليوم؟ برنامج كيف البرنامج البوزع خبز يعني, ولا برنامج الآن وين برنامج اليوم في الخليل؟ هون وهون وهون, يلا توكلوا على الله. بروحوا بحطموا بيعتقلوا بسوي وكذا والآخره, عدا عن المستوطنين. فهذه يعني باتت سمات ليلية لعمليات الاقتحام والاعتقالات والملاحقات وما شابه, بالإضافة إلى عمليات الهدم. لكن هذه المرة عمليات الهدم في قرية دابورية بالداخل 48, المبنى المستهدف تعود ملكية لأحد سكان البلدة, وكان يستخدم متجر وفقا لمصادر محلية. إذن عملية هدم في دابورية في ظل تصاعد أوامر الهدم في البلدات العربية في الداخل بحجة البناء دون ترخيص, في وقت تشير في تقارير إلى أن أزمة السكن والقيود المفروضة على التخطيط والبناء تجعل الحصول على تراخيص أمر بالغ الصعوبة في العديد من الهيئات والبلدات العربية, حيث شهدت هذا العام عمليات هدم كثيرة ومتكررة فيما اضطرت عائلات إلى هدم, وهذا أسوأ وأصعب وأبشع ما يكون. أنه أنت تبني بيتك بعدين يقولوا لك اهدمه, أنت تهدمه بيدك, خرب بيته. وهي كثير صارت بالقدس, لأنه ليش بيهدموا بيوتهم بأيدهم؟ لأنه إذا بدوا يهدموا من الهيئة المحلية اللي هي من هذا بده يدفع تكاليف الهدم اللي ممكن توصلها 50-60-100 ألف شيكل. تخيل انت فوق ما يهدموا بيته كمان بدفعوا أجار الباقر اللي بيهدم في بيته, نفقات الهدم هاي.

تفيد التقارير الإعلامية باشتداد الهجمة والقبضة الحديدية العسكرية الإسرائيلية على البلدات والمدن في الداخل الفلسطيني في 48 وفي النقب أيضا في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. وكنا نشوف ابن كبير يعني بالحراسة المشددة ينزل ويعربد وعمليات التفتيش وكذا وإلى آخره, وكديش عمليات الاستهداف اللي تمت في ظل تفشي الجريمة. يعني هم ما بيشتغلوا اللي لازم يشتغلوه, بيزيدوا الضغط على المواطنين وعلى السكان الفلسطينيين في الداخل. وآخرها كان امبارح التحريض اللي وصل ذروته الاتهام بالنقب تحديدا, قال شو ببلشوا يشكلوا خلايا عسكرية. هاي بحد ذاتها يعني شماعة وتحريض, وزي حدا بيجي يعني بيعمل مقدمة لتنفيذ مخططات وتمرير مخططات تهويدية وعسكرية تستهدف النقب.

0: بعد الفاصل يا شادي بدي أخذك مشوار يمكن ترجع فيه خاطب. إما أنت قبل المشوار تحضر حالك، وأي حدا إله هوا إله يعني رغبة بالموضوع. في اتصال قبل الفاصل. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير أبو أحمد.
0: صباح النور يا هلا، عافيك
1: الله يبارك فيك. قبل فترة اتصلت عليك
0: نعم
1: عشان موضوع الشؤون الاجتماعية، قلت لك حك لنا إياهم. يا ترى حكيتهم ولا شو صار في الموضوع؟
0: لا والله ما حكيت. ما حكيتهم مش عشان أضاف رأي مخلعات.
1: لا بدي أضحك من غلي يا رجل. أنا بحكي باسم اسمي، بحب اسم هالطبقة الممسوحة المسخنة يا رجل.
0: يعني مش أنت، مش عشانك بتحكي.
1: والله عشان وعشانكم
0: يعني. إحنا عشاننا كلنا يعني، لما حدا بيحكي باسم الجميع.
1: والله عشان وعشان الجميع. نشوف شو
0: قديش الصرفية بالعادة هي بتكون، قديش الصرفية؟
1: دور 3 أشهر، دور شهرين، دور 4 أشهر، دور 6 أشهر. والله ما
0: قديش صار لكم أخذتوا، قديش صار لكم أخذتوا؟
1: نعم
0: قديش صار لكم أخذتوا المستحقات؟
1: قديش المسائل ما يخلونه؟ ست أشهر؟ يعتبرن 5 من 6 يا سيدي.
0: 5 أشهر ها؟ وبالعادة بقديش بصرفوا معدل شهر يعني؟ قديش بتكون
1: تكلفة؟ بقوا يعطونا كل شهر 250 شيكل، بعدين صاروا كل 3 أشهر يعطونا 1400 شيكل، بعدين انعدم من مرة سبحانه وتعالى.
0: الله يهدي البال إن شاء الله إن شاء الله. هو شوف القصة بدهاش حك، القصة بدها خرخش الجيبة يعني.
1: الخير بيجاك يا أبو أحمد.
0: الله يكثر خيرك، يسعدك، تسلم تسلم.
1: بارك الله فيك، شكرا.
0: حياك الله، شكرا يا سيدي، شكرا. أنتم متخيلين أنا كنت قاصد أسأل عن المبلغ علشان تعرف إنه المواطن اليوم بتأثر فيه 100 شيكل و200 شيكل. في بعض عائلات تتخيل، بعض عائلات بتستنى 100 شيكل و200 شيكل، ولو كانت 1000 شيكل كمان بستنوها لتفرج عليهم، لتغير من يعني من حياتهم، لتساعدهم ماشي تغير من حياتهم، على الأقل تنقط في حلوكم زي مرة قال لي يا حدا، قال يعني بتنقط في حلقنا. فهاي رسالة لأخواننا بالشؤون. هي ظلت شؤون ولا شو صار اسمها هاليا؟ شو اسم وزارة الشؤون الجديدة؟ تعرف فنكتة يابا شو صار في عملية تمك الجديدة؟ تنمية الاجتماعي. خلص. لا مش ماشي، مش سامع لأني اكتب.

كل الطب. طيب خلينا نروح لفاصل لأنه كان لازم نروح لفاصل, وبعد الفاصل الزلمة قال بده يحكي لنا على بده يروح معنا على المغرب. نروح على المغرب, في قبيلة هناك عندها طقوس حلوة جدا جدا جدا, بتقول لك بتخلصوا الأعمال الفلاحية والزراعية وكذا والأخره, وبلش عندهم موسم التزاوج, يعني كيف الطيور, يعني إشي حلو, يعني موسم الزواج وعقد الإقران والخطوب, اللي بده يخطب اللي بده يجي. أما في وقت الشغل اللي بقول بنكسر يدي ورجلي, عندنا شغلنا نخلصه, بيخلصوا الشغل وخلاص بضبوا الحصاد وبتبلش تشتي الدنيا عندهم, وقبل ما تشتي بشوية هيك بروح اللي بده يتجوز بجوزول, بده يخطب بخطبوله, اللي بده تروح معي يا شادي أنا ناوي تروح, اللي ناوي يحضر حاله. يلا فاصل, وبعد الفاصل تكونوا جهزتوا حالكم للمغرب. يلا

0: 101.7 راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أهلا بكم وحياكم الله متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. يعني من شوي كنت بسمع الدكتور هدري بيحكي عن الاتصال اللي كان معنا قبل الفاصل من 2000 من سنة تقريبا، أو مش عارف قديش، مش مقدم كل 5 أشهر ولا 6 أشهر. موضوع الحملات، يعني أنه أنا بتمنى، أنا من شوي كمان يومين بسمع كمان من إخواننا النشطاء اللي أعطيهم العافية، كانوا بموضوع بسملة يا أخوان، بقولوا قديش قاعد بيجيهم حالات. وحتى سمعت أخوي الفني بيحكي بنفس الموضوع كمان، أي يعني الشباب معظمهم كمان حكوا أنه من كمية الطلبات اللي عندي حالة، تعالوا نعمل حملة. شكل موضوع، موضوع مش هيك بصراحة، أول على آخر. يعني هاي للأسف الشديد، يعني المهم الأخ للأسف ما شم قدم، يعني ما فيش تحويل، بس إنه إحنا بنيجي بنقول بدنا نعمل كذا وبدنا نعمل مش عارف إيش وهذا. فحسب الدكتور هيثم قضية المريض كلامه غير صحيح للأسف، فيش إلا طلب كانوا غير مكتمل، مش مكمل أوراقه، يعني مش مكمل الأوراق.

عدوي. طيب كنا يا شادي بدنا ناخذك بعد الفاصل على وين يا اخوي؟ على المغرب. جاهز؟ كل شيء تمام؟ يلا اللي جاهزين كمان تفضلوا اهلا وسهلا. بدنا نروح على جبال الاطلس الكبير وسط المغرب. بدنا نطلع على 2500 متر فوق سطح البحر. تحديدا نروح على قرية ميلشيل. هاي قرية صغيرة بتعيش في طبيعة خلابة جدا ولكنها قاسية، يعني قسوة الحياة والأيام وكذا. حكايات وعلى يعني خلنا نقول منوال الحياة الفلسطينية قبل 70-80 سنة. كانت الحياة الفلسطينية هيك بالمناسبة، تمام؟ إنه كانت لما تنتهي مواسم الفلاحة يعني الزراعة والحصاد يضبضبوا كل هالأشياء ويخزنوا التبنات والقمحات والدبسات والزيتونات والزيتات والفكوسات والمخللات والمربيات وكل هاي الأمور، يجيبوا مصاري، اللي يبيعوا يبيعوا واللي يكيضوا يكيضوا كذا والآخره، يجيبوا مصاري التحويشة يجوزوا الأولاد طبعا أكيد البنات معي يعني بالتالي، فاللي عنده واحد بجوزه بعد ما يخلصوا كل هذه القصة. هاي انقرضت اليوم بالحالة الفلسطينية للأسف الشديد، لأنه تغير نمط الحياة والعمالة داخل الخط الأخضر والكذا ومش عارف إيش والدنيا والتمدن اللي صاروا إلى آخره. اليوم للأسف الشديد يعني قرى بسيطة وقليلة جدا جدا لا زالت تحتفظ بهذا التراث القديم والقديم جدا ببلدة ميلشيم. موسم خطوبة وزواج، هذا الموسم ببلش عندهم لما يخلصوا يعني الحصاد والزراعة والأمور الفلاحية وإلى آخره. على كل حال مع انتهاء زحمة الأعمال ترتدي هذه المنطقة حللها التراثية وتستعيد دفء تقاليدها العريقة، وتنطلق في هذه البلدة فعاليات دورة 2026 لموسم الخطوبة والزواج ومهرجان الموسيقى وظاهرة ثقافية واجتماعية تمتد لثلاثة أيام تحت شعار التراث اللامادي وهو جسر بين الماضي والمستقبل. عقد قران جماعي هو أحد أبرز محطات الموسم، يحتفي بعدد من الزيجات في أجواء تستحضر التقاليد المحلية لاستمرار الممارسات الاجتماعية التي ارتبطت تاريخيا بقبائل آيت حديدو. جمعية أخيام هي المنظمة لهذه التظاهرة بتقول بأنه سكان المنطقة حرصوا منذ يعني حريصين من أزمنة طويلة على توثيق عقود الزواج واختيار موعد الموسم ارتباط تقليدي بانتهاء. هاي مش حكر بهاي القرية بالمناسبة، هاي معظم المجتمعات الزراعية الفلاحية يعني خلنا نقول اللي بتشتغل والرعوية وكذا والآخره، بعد الموسم ما يخلص بكونوش فاضيين لا يجوزوا ولا يخطبوا ولا معهم مصاري يجوزوا يخطبوا. شو بيعملوا؟ اللي عنده غنم ببيع الغنمات اللي خلفوهن والحليبات بخلص الموسم وكذا والآخره، بتكون الدنيا دفية شوي كمان وبيستعدوا لا يروحوا لموسم الزواج ولموسم الخطبة. واللي عنده ولد بده يخطب له، بده يجوزه، بده يقرأ له الكراية، هذا بده يكتب له الكتاب إلى آخره. فهي البلدة لازالت تحتفظ بهذا الإرث الجميل وعملت العرس هلا أو خلنا نقول الفرح اللي استمر لثلاثة أيام. كتبوا كتاب الناس بعد ما خلصوا، هلا بسكروا الأبواب ببلش الشتاء ينزل. تحكي أنت على ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر، يعني هلا عندهم الدنيا شو هي ساعة برد شتاء، يمكن تلج يكون كمان لسه شتاء كتير. فخلص بيتوا بكونوا، كل خطب خطب واللي ما خطب للسنة الجاي احنا نخطب لك يا شادي والله انك كبير. ولا مطبخ ايطالي ولا مطبخ فرنسي، اقد الايد. طيب إذن تواصلنا مع الدكتور هيثم الهدري مدير عام التحويلات بقضية المريض وليد بيت لحم، بيقول للأسف كلام السيد غير صحيح
ولا يوجد لديه لا طلب تحويله من بيت لحم ولا من بيت جالة، وأنه غير مكتمل أوراقه ولم يرفع ويعود تاريخ هذا الطلب ل 2025 وغير مكتمل وما في طلب. علاقتنا مع المقاصد علاقة شراكة وتكامل، ولا يوجد أي خلاف مالي أو إداري، فبتكمل الأوراق يا أيها الأب العزيز والغالي.

يعني ما بدي احكيش يعني الشغله، بس اليوم بعض الناس كما بتقول اخت ليالي انه صارت تستسهل الموضوع، وخصوصا على خلفيه ما حدث مع الطفلة بسملة ربنا يعافيها ويشفيها. انطلقت كثير نداءات للسوشيال ميديا، للمؤثرين، للنشطاء، للجميع بأنه ينعمل حملات. وأنا مثل ما قلت قبل من شوية أنه كثير كان في توضيحات من قبل الإخوان أنه في بعض الأحيان يعني بتزبط حالة، تزبط حالتين كذا إلى آخره، فالناس صارت تروح لهذا الموضوع. هذا أمر خير وطيب وكويس، لكن الأولوية في الأول يا إخوان أن تستوفي أنت الشروط اللي بتروح للتحويلات. يعني الأخ الكريم تم الموضوع، الوراق المطلوبة، التحويل، التأمين، سريان مفعول وتقرير طبي من المستشفى وخلصت. التحويل بتيجي بتنعمل القصة بتخلص. هاي فيش دهش لحملة ولا تروح لواحد مع 4 مليون ولا واحد مع 20 مليون.

وفاء بتسأل سؤال حلو، لأنه بعض التحويلات يا ستي بتنعمل بالمستشفيات الحكومية، بعض العمليات بتنعمل بالمستشفيات الحكومية. بعنا برفيجيا، عنا إشي له بالكتف، عنا مجمع فلسطين الطبي، بعدين الأولوية لمستشفيات الحكومية، بعدين مستشفيات القطاع الخاص بالضفة، بعدين لهم حصة اللي هي مستشفيات القدس. هيك البرنامج التحويلات، مش المريض بيحدد المكان اللي بده إياه بكل بساطة يعني.

الشتاء على الأبواب، وهذه الكلمة ربما تعني للبعض نوافذ زجاجية مبللة وأبخرة تتصاعد من كوب القهوة والشاي، ربما تعني للآخرين رائحة الأتربة ممزوجة ومبللة بمياه الأمطار وعصافير تتطاير تحت الشتاء، ولكنها عكس ذلك تماما في قطاع غزة. الشتاء لم تعد كلمة عادية بالنسبة للغزيين، ولم يعد هذا الفصل مجرد أيام تمر وتنخفض فيه درجات الحرارة وتهطل فيه الأمطار. الشتاء أصبح كابوس يطارد الغزيين وينتظرونه بكل قلق وبكل حرص، ويأتي هذا الموسم ليضيف أخطارا صحية بالإضافة إلى الأخطار البيئية والمائية وما إلى ذلك. يعاني السكان من ضعف المأوى ومن قلة الحيلة ومن قلة المناعة، وإحنا اليوم رغم جميع الأدوية المتوفرة والأغطية والتدفئة ووسائل العلاج وغيره وغيراته، إلا أن هذا الأمر غير متوفر ومتيسر في قطاع غزة التي تحولت إلى مساحات من الخيام. منظمات دولية تحذر من اجتماع البرد والأمطار والفيضانات المحتملة مع الخيام الهشة والاكتظاظ وسوء التغذية، وقد يحول الأشهر القليلة المقبلة إلى اختبار جديد لقدرة الناس هناك، لا سيما الأطفال، على الصمود في وجه هذا البرد. تقرير لمنظمة اليونيسيف نشر عن الوضع في قطاع غزة، 84% من السكان حوالي 1,700,000 لا زالوا يعيشون في مخيمات نزوح مكتظة أو في ملاجئ متضررة وغير ملائمة مع قلة الحماية من البرد القارس والأمطار الغزيرة المتوقعة والفيضانات التي قد تحدث في أي لحظة. هذه الظروف تعرض الأطفال لخطر انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، ما يزيد خطر انتشارها. فإذا كان الشتاء عندك كوب قهوة وحرام وفاير بليس، فالشتاء عند غيرك كابوس لا ينتهي إلا بانتهاء الحال وتحسنه إن شاء الله.

إذن أمنيات الخير لأهلنا ساكني الخيام مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وبدء انتشار الفيروسات، لأن هذا هو شهر استيقاظ الفيروسات، فيروسات الفلوزة ومشتقاتها بشكل أو بآخر. أمنياتنا أن تنعم غزة بالأمن والأمان، وتحديدا للأطفال والناس ساكني الخيام مع اقتراب فصل الشتاء اللي إن شاء الله بيجتازوه بأقل الخسائر، اللهم آمين. شاد الخطيب شكرا، سعد عفوا، ياد لطيات صباح الخير، كل زملائنا وزميلاتنا الله يعطيكم ألف عافية. متابعي هذا البرنامج أيضا شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، وأمنيات السلامة لكم ولأهلكم ولذويكم. تحياتي عادل غريب وإلى اللقاء.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين
2: من حقك تحكي من حقك تشكي انت مواطن في هالبلد لكن وين المسؤول صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء يجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما معك شو تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما معك شو تسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس.

0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. تعال نرى ذلك معا اليوم.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأكارم، نلتقي بكم من جديد على الخير والمودة في حلقة أخرى من كنوز الحكمة، راجية أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا.

تقول إحداهن ما يلي: كنت قد اشتريت هدايا لأطفالي في أسبوع العيد، وما كدت أدخل من باب الشقة حتى لمحوا لفائف الهدايا التي أحملها لهم. وفي غمرة اشتياقي ولهفتي وفرحي بفرحتهم عند تلقي الهدايا، وجدت نفسي ألقي باللفائف على جنب وأفتح ذراعي لأحتضنهم وأقبلهم، ولكني وجدتهم قد انصرفوا عني وأسرعوا إلى اللفائف ليروا ما بداخلها. انتظرت حتى أفرغوها وعدت مرة أخرى لأفتح ذراعي وأقبلهم، وحتى هذه المرة لم يهتموا. بدت مشاعر حب قوي واشتياق من طرف واحد، ووجدت أن لهم العذر، فهم ما زالوا أطفالا لا يفهمون أن حضن الأم أجمل وأروع من هدايا العالم بأسره. وتذكرت من خلال هذه الواقعة مشاعرنا السلبية أحيانا تجاه أبينا السماوي الذي يفتح ذراعيه دائما مناديا لنا كأولاد أحباء له: تعالوا إلي، اطلبوا تجدوا، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. ولكننا بسبب طفولتنا الروحية نرى فرحتنا في العطايا وننسى الآب المعطي والحضن المفتوح الذي نجد فيه راحة لنفوسنا ومشاركة لظروفنا ومشاعر حب فياضة صادقة من قلب المسيح. ليتنا عندما نمد يدنا لنأخذ من يديه السخيتين أن لا ننسى الحضن الحنون المشتاق لضم أولاده ليفرح بهم ويفرحوا هم به.

أشكرك يا ربي لأن كفايتي منك، لا يعوزني شيء، نعمتك تكفيني، معك لا أريد شيئا في الأرض، فأنت لي كل شيء. أشكرك يا رب لأنك تملأ كل احتياجي، أنت تجيبني قبل ما أدعوك، وفيما أنا أتكلم بعد أنت تسمعني. أشكرك يا رب لأنك لا تهملني ولا تتركني، فلو خذلني الجميع بل لو تركني أبي وأمي فأنت يا رب تضمني، وفي طمأنينة تسكنني. أشكرك يا رب لأنك في يوم ضيقي دعوتك فاستجبت لي، طيب أنت للذين يترجونك، للنفس التي تطلبك. أشكرك يا رب لأن مراحمك لا تزول، هي جديدة في كل صباح، وعطاياك صالحة لأولادك. أشكرك يا رب.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى ودراسة جديدة في سفر اللاويين.
1: مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح السادس والعشرين منه. كنا قد انتهينا المرة الماضية من الأصحاح الخامس والعشرين، حيث تحدثنا عن سنة اليوبيل. كانوا يجمعون 7 سنين سبتية فيصبح المجموع 49 سنة، والسنة التي تلي هي سنة اليوبيل التي يجب حفظها، وهي أكثر السنين فرحا للشعب. القصد الأساسي منها هو التحرر من الطمع. كانت الأرض خصبة لدرجة أنه لم يكن حاجة لفلاحتها كل سنة. كان الله يأمر ببركته، وبركة الله أفضل من زرع الإنسان. لم يسمح الرب لأي واحد أن يحتكر الأرض لنفسه حتى يتم الاعتناء بالجميع، لا سيما الفقراء. كان الله يحمي الأرض والفقراء في آن واحد. في سنة اليوبيل كان كل شيء يتحرر، وعندما تأتي إلى المسيح يا صديقي فإنك تتحرر من الخطية، لأنه دفع ثمنها بدلا عنك. كذلك كانت كل الممتلكات ترجع إلى أصحابها الأصليين. هذا يحمي من تسلط أحدهم على كافة الأراضي، بينما يبقى الجميع محرومين. لقد وعدهم الله ببركته. كان بإمكانهم أن يحرثوا الأرض في السنة الثامنة ويأكلوا من ثمر الأرض القديم لغاية السنة التاسعة، إلى أن تثمر الأرض من جديد. هذا ما يشدد عليه الله في العدد 23، والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. كان الله مهتما بالذي حلت به ضائقة، أوصى بمساعدته وعدم استغلاله. لا يجب استبعاد الشخص المسكين، بل يجب معاملته كأجير. كان بإمكانهم أن يحصلوا على عبيد من الأجانب. والآن إلى الأصحاح 26 وقبل الأخير من سفر اللاويين. أذكرك مستمعي أننا سنباشر تأملاتنا في الإنجيل بحسب مرقس حالما ننتهي من دراسة سفر اللاويين، لذا أتطلع إلى رفقتك لي في هذه الدراسة الشيقة. يمتلئ هذا الأصحاح بأدوات الشرط والتي تضع الشروط لامتلاك الأرض. كان الله سيتصرف حسب ردود أفعالهم على شروطه. الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. الله يحبك ويريد أن يمطر عليك بالبركات، ولكنك قد تضع مظلة عدم الاكتراث، أو شمسية الخطية، أو حاجز الخروج عن إرادة الله. عندما تفعل ذلك فإن بركات الرب لن تهل عليك، كما أن شمس محبته لن تشرق فوق رأسك. عليك أن تزيل كل الحواجز والمظلات لتختبر عمق بركات الله الروحية. لابد لنا في البداية أن نقرأ من العدد الأول وحتى 13 من هذا الأصحاح 26.
0: لا تصنع لكم أوثانا، ولا تقيم لكم تمثالا منحوتا أو نصبا، ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لأني أنا الرب إلهكم. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين. وأجعل سلاما في الأرض، فتنامون وليس من يزعجكم، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض، ولا يعبر سيف في أرضكم، وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف، يطرد 5 منكم 100، ومئة منكم يطردون ربوة، ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف، وألتفت إليكم وأثمركم وأكثركم وأفي ميثاقي معكم، فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد، وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما.
1: الآيتان الأولى والثانية تلخصان الجزء الأول من الوصايا العشر، أي علاقة الإنسان بالله. وكان على الشعب أن يهتموا بهذه الأمور إذا ما أرادوا أن يمتلكوا الأرض. لقد أعطيت الأرض لهم، لكن تمتعهم فيها يعتمد على طاعتهم لله. من ناحية كان عليهم ألا يعملوا أصناما، وكلمة صنم أو وثن بالعبرية تعني لا شيء. من الصعب جدا أن نعمل لا شيء في حياتنا، ومع ذلك فيوجد الكثيرون الذين يعملون لا شيء في علاقتهم بالله. أي شيء يأخذ مكان الله هو عبارة عن لا شيء. من ناحية أخرى كان عليهم ألا يصنعوا صورا منحوتة ولا يسجدوا أمامها. من الأمور الواجبة أيضا حفظ الثبوت واحترام الأقداس، وأساس طاعة هذه الوصايا هو أنا الرب. هل لاحظت أداة الشرط إذا مستمعي؟ إذا ساروا حسب الطريقة المبينة لهم فإن الله يعدهم بهذه الأشياء. امتلاكهم للأرض مرتبط بطاعتهم لإرادة الله لهم. هنا الله يحترم إرادتهم. إذا ابتغوا الطاعة فإنه يباركهم. ويبدو أن البركة الأولى لطاعتهم هي المطر. هذا ما نجده في سفر التثنية والأنبياء كحزقيال: وأجعلهم وما حول أكمتي بركة، وأنزل عليهم المطر في وقته فتكون أمطار بركة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها، وتعطي الأرض غلتها، ويكونون آمنين في الأرض، ويعلمون أني أنا الرب عند تكسير ربط نيرهم، وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدوهم. هذا يوم مستقبلي تحدث عنه الأنبياء كعاموس ويوئيل. ها أيام تأتي يقول الرب: يدرك الحارث الحاصد، ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا، وتسيل جميع التلال. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملأ البيادر حنطة، وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. وعدهم الله بالإثمار والمطر والسلام. الانتصار على أعدائهم سيكون أيضا جزءا من بركتهم. هذا ما سنراه عندما يرسل الله صموئيل وداود ودبورة وجدعون وإيليا وغيرهم. هؤلاء جزء من مواعيد الله للشعب: رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. سيتزايد عددهم دون أن ينقص طعامهم، لأن الله سيسدد كل احتياج لديهم. والمسكين في وسط الشعب كان دليلا على البركة، وهذا هو الرجاء العظيم لمستقبل الأرض الأبدية. هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. كان ينبغي أن يكون حضور الرب معهم حصنهم ومجنهم، ومهما تكن الآلة التي تصور ضدهم فإنها لا تنجح، ولكن التمتع بمحضر الرب يقتضي الطاعة، لأن الرب لا يصادق على جماعة ويتنازل إليها ما دام الشر أو العصيان معروفا في وسطها. وهكذا نحن مستمعي، فالذي لا يعرف مستندا سوى ذراع الرب، ولا يجد له معتمدا سوى تلك اليد التي لا تمد للمحاباة عن النجاسة أو الدفاع عن العصيان، فقوته في السير مع الله بروح الطاعة والخضوع. وما دام هذا حاله، فالرب يصبح له كسياج من نار يدفع عنه هجمات العدو. وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. الله يعد بالشركة مع الذين يطيعونه، وهذا ما يقوله لنا اليوم أيضا. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الله يريد أن يكون في شركة معنا. إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. الوعد المستقبلي بالبركة يرتكز على التاريخ الصلب لماضيهم عندما خلصهم الله من العبودية في مصر، ويقول اليوم لنا الرب: لقد خلصتكم في الماضي، ألا تثقون بي لخلاصكم في المستقبل؟ الذي ابتدأ فيكم كل عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يمكنك أن تطمئن يا صديقي بأنه ما دام قد أحضرك وأحياك حتى هذه اللحظة فإنه سيقودك حتما إلى يوم يسوع المسيح. ولا بد لي هنا أن أقول هللويا مجدا للرب. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من العدد 14 وحتى 22 من الفصل 26.
0: لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي، فإني أعمل هذه بكم: أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم، ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس من يطردكم. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي، أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فأحطم فخار عزكم وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس، فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي، أزيد عليكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم.
1: هناك 3 أمور تفسخ العهد مع الله: رفض الاستماع ورفض الطاعة واحتقار أحكام الله ووصاياه. خرق عهد الله يمكن أن يأتي بالدينونة على الشعب والأرض، ثم يعطينا أول درجة للدينونة: رعب، هلاك، ألم، وجع قلب وخراب في المحاصيل. سيذبحون من قبل أعدائهم وسيستعبدون لهم، ويمكنك أن ترى أمثلة على ذلك في سفر القضاء. كانت رسالة الأنبياء للشعب تلفت انتباههم للحقيقة بأنهم كسروا العهد الذي أبرمه الله معهم، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينتك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرا. بعد ذلك تأتي الدرجة الثانية من الدينونة: إذا استمروا في غيهم وعصيانهم فإن الله سيدينهم 7 مرات، مما يدل على دينونة مكتملة. سينكسر كبرياؤهم ولن يكون هناك مطر وستفسد المحاصيل. الدرجة الثالثة للدينونة عبارة عن الأوبئة والوحوش التي ستجتاح الشعب. ما عليك إلا أن تقرأ سفر القضاء لترى ماذا حل بهم وكيف فقد الإنسان السيطرة على الطبيعة. الدرجة الرابعة للدينونة نجدها في الآيات التالية من العدد 23: وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف، فإني أنا أسلك معكم بالخلاف، وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق، فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو. لاحظ تكرار الرقم 7 الذي يشير إلى التكميل: سيهدم العدو حصونهم والأوبئة ستضرب الشعب، وفي نهاية الأمر سيذهبون للسبي. لقد سبق وحذرهم النبي حزقيال من الوباء والجوع والسيف، وقد وقعوا فعلا في كل هذه. وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي، وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة، ولا أشتم رائحة سروركم، وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها، وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف، فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة. هذه الدرجة الخامسة من الدينونة وهي قصوى، إنها نتيجة الحرب في محاصرة المدن، وقد تحقق ذلك في محاصرة السامرة وفي أورشليم على يد البابليين بقيادة نبوخذ نصر، كذلك عندما دمر تيتوس الروماني القدس سنة 70 للميلاد. حينئذ تستوفي الأرض ثبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم، حينئذ تثبت الأرض وتستوفي ثبوتها. هذا هو سبب أخذهم للسبي. خلال 490 سنة أخفق الشعب في حفظ الثبوت، خاصة السنة السبتية، وظنوا أنهم يفلتون بهذا، ولكن أخيرا قال الله كفى وأخرجهم من الأرض لمدة 70 سنة. كم كان دقيقا؟ 70 سنة من الفشل أنتجت 70 سنة من العقاب. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 26 من اللاويين بدءا بالعدد 40.
0: لكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب أبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف، وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم، إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم، أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض، والأرض تترك منهم وتستوفي ثبوتها في وحشتها منهم، وهم يستوفون عن ذنوبهم لأنهم قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي. ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم، لأني أنا الرب إلههم. بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها، أنا الرب. هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى.
1: يخبرهم الله بإمكانية مكوثهم في الأرض إذا ما أطاعوا، وإلا فلا، ولكنهم يستطيعون أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله إذا ما كانوا خارج الأرض، وهو سيعيدهم إليها. وفي سفر دانيال نجد أن دانيال رجع بقلبه إلى الله بالصلاة عندما كان في بابل واعترف بخطايا الشعب، والله سمع وأرسل إليه رسولا يقول له إن الشعب سيرجع، وفعلا عادوا بعد السبي إلى الأرض. جلبوا الدينونة على أرض فلسطين تماما كما جلب آدم الدينونة على الأرض كلها بخطيته. وهكذا نأتي إلى انتهاء تقديم الوصايا هنا في سفر اللاويين، ولكن الأمر لم ينتهي بعد. الله يؤكد أسفار الشريعة التي أعطاها لموسى. نظر الله عبر العصور إلى فشلهم المستمر وإلى أمانته العظيمة، ورأى الانتصار النهائي. لم يكن بإمكان موسى أن يأتيهم بالبركات الأبدية مع أنه كان وسيطا. على العالم أن ينظر إلى آخر، ويوحنا في إنجيله يعطينا الجواب، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: Şöyle.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

أهو مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المشاهدين، أينما كنتم وأينما تواجدتم وكيفما يصلكم بثنا، بث موال مساء الورد والفل والياسمين. اليوم الخميس نهاية الأسبوع، دائما نهاية الأسبوع بتكون الحركة الزائدة نوعا ما، كل هيك يعني بكون مبسوط بسبب عطلة نهاية الأسبوع. إن شاء الله أنها بتكون عطلة سعيدة على الجميع، عنوانها الخير. خليكم دايما هيك اقضوا ساعات العطلة بالابتسامة الدائمة. في كثير ناس كمان رح يستغلوا فترة عطلة نهاية الأسبوع في قطف ثمار الزيتون واجتماع العائلات في هذا الموسم الخير. إن شاء الله أنه بيكون موسم خير على الجميع، مع العلم أن مديرية الزراعة بتقول للناس استنوا شوي، يعني ما تستعجلوا في موضوع قطف الزيتون، يعني في إقبال من قبل المواطنين، مع العلم أن زي ما حكينا أن لسه الوقت يعني بكير شوي، انتظروا لكم كمان 4-5 أيام، كل ما تأخرتوا كل ما كان الموسم أفضل. اليوم شاهدنا ناس انهم عاصرين الزيتون وبلشوا بيعوا بزيت الزيتون لهذا العام، الكل بقول تريثوا نوعا ما، التسرع مش منيح في موضوع الزيتون. لكن اللي حابين يكبسوا زيتون يعني بإمكانهم هاي الأيام انهم يستغلوا عطلة نهاية الأسبوع وبلشوا بقطف ثمار الزيتون. الحركة نشطة على معظم الطرقات في هذه الأثناء المفترقات، يعني كما نشاهد أيضا ولمن يتابعنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية لراديو موال وعبر الصفحة الخاصة بحديث البلد، هيك شايفين السيارات والحركة على كافة المفترقات، في حركة والناس رايحين جايين مع كما قلنا عطلة نهاية الأسبوع وقرب هاي العطلة. طبعا يوم الخميس الكل بيشتري بالأغراض اللازمة لهاي العطلة. إن شاء الله أنها بتكون عطلة مميزة، وحابين نوجه تحية كبيرة لكل أبناء شعبنا وأبناء محافظة بيت لحم اللي كانوا موجودين في المحافظات الأخرى مدومين في أعمالهم، اليوم عادوا إلى بيت لحم. بيت لحم تشتاق لكل أبنائها، أهلا وسهلا بالجميع، وبنتمنى لكم تقضوا عطلة نهاية أسبوع سعيدة بيننا. كذلك نرحب بإخوتنا من القدس من الداخل اللي كمان يأتون خلال أيام الجمعة والسبت إلى بيت لحم للتسوق ولقضاء أوقاتهم داخل هاي المحافظة الغالية، أهلا وسهلا بكم ودائما سعيدين بوجودكم إلى جانبنا في هذه الأيام وفي هذه الظروف، خاصة الظروف الاقتصادية الصعبة. بعد ما كنا متحمسين لموضوع الانتخابات ونعرف مين اللي مرشح حالة ومين مش مرشح حالة، يعني في جلساتنا الداخلية الكل جالس بيقول سمعتوا فلان مرشح

ذكر أسماء، قالوا إن القيادة الفلسطينية تتجه إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل إلى العام القادم، على أن يتم التوافق لاحقا على موعد جديد لإجراء الانتخابات. يعني بقول لك في الآن مباحثات في القاهرة، معظم الفصائل ومعظم يعني بقول لك يعني بأيدوا وبدعموا فكرة تأجيل الانتخابات، مع العلم أن يعني الانتخابات في هذه الأيام الناس مفلسة، الناس طفرانة، الناس تشعر بالضيق. ما بعتقد أنهم يعني متحمسين كثير أنهم يتوجهوا لصناديق الاقتراع ويشاركوا في الانتخابات التشريعية. فالوضع النفسي كمان بيأثر أخواني بشكل كبير. يعني إذا شهدنا صور في الشوارع ولافتات وتحمل أسماء وصور المرشحين، بجوز الكل يعني يشعر بالضيق، يقول أنا مش قادر أشحن ساعة الكهرباء. وهذا لا، منين بيجيبوا بلزقوا بالصور واللافتات؟ منين إلهم عاملين كذا وكذا؟ العالم بتحكي، لو لم تتكلم في وجهك بتتكلم خلفك. العالم اليوم بتشعر بالضيق، بالضيق الحقيقي، خاصة في ظل إن عدد العاطلين على العمل كما قال الاتحاد بالأمس، الاتحاد العمال قال إن عندنا أكثر من 500,000 عاطل عن العمل. يعني هذا الرقم مش بسيط عندما نتحدث عن النسبة الكبيرة هاي من العاطلين عن العمل. فإمكانية عقد الانتخابات في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية، والمواطن عايف حالة، بتوقعش إنه راح يكون قادر إنه يقرر وينتخب الشخص الصحيح. مع العلم إن احنا إنه تقريبا 20 سنة بدون انتخابات للمجلس التشريعي، والكل كان متحمس إن نعمل مجلس تشريعي جديد. تحيات المحبة أيضا نرسلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل المغتربين اللي بتابعونا في هذه الأثناء، لكم دائما تحيات المحبة والتقدير والاحترام. إن شاء الله دائما القادم أفضل، إن شاء الله دائما الأمور بتكون جيدة لهذا الشعب. بالنسبة للتصريحات اللي بنسمعها كل يوم، يعني أنا بتوقع أخوان إن الوضع مش كما يقولون، يعني كل ما يقال في الإعلام العبري هو صحيح. اليوم كان في عنا حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تم اعتقال ما يقارب، والتحقيق طبعا ميداني، مع ما يقارب نحو 95 مواطنا في الضفة. كمان تم اعتقال رئيس بلدية طقوع من بين المعتقلين، وتم الإفراج عنه في ساعات لاحقة. وأيضا تم الاعتداء على العديد من المواطنين، كما يقول نادي الأسير الفلسطيني، اللي أكد أن الاعتقالات الجماعية والتحقيقات الميدانية تشكل إحدى أدوات منظومة السيطرة التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، إلى جانب الاقتحامات، التنكيل، هدم المنازل، الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. تقرير طويل لنادي الأسير الفلسطيني الذي يتحدث عما يجري في الضفة الغربية. في ظل ارتفاع أسعار البنزين والسولر، يعني رغم انتهاء الأزمة نقص التوريد والاستقرار الكميات الوقود المتاحة في الأسواق الفلسطينية، إلا أن محطات المحروقات تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة. هذه الأزمة بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار القيود المصرفية التي تهدد قدرة أصحاب المحطات على مواصلة أعمالهم. الناس يعني مش قادرين عبوا محروقات مثل الأول، حتى أن في بعض السائقين يعني بيقول لك بكفيني مبلغ صغير بضل ماشي عليه. يعني فكرة أن يعبي الخزان بشكل كامل، يعني هاي الأمور بدأت تذهب عند كثير من المواطنين. وكمان الحركة قلت
قلت يعني صار المواطن

0: ممكن يفكر قبل ما يطلع في السيارة إذا المشوار مهم أو غير مهم. يعني وصلنا لدرجة إن محطات الوقود بتقول بطلنا نبيع النصف الكمية اللي كنا نبيعها في الماضي بسبب الارتفاع، ارتفاع الحاد لأسعار المحروقات. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر أنه يبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم، حديثكم يبقى له دائما الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-2019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: ودائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة لكافة أبناء شعبنا المعطاء أينما كنتم وأينما تواجدتم. حبيبي المسي على أخونا محمد صبح أبو كرم، الله يسعد مساك بالخير والبركة، وكمان بالمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من المملكة الأردنية الهاشمية. حبيبي المسي على أخونا أبو ياسر، الله يسعد مساك أبو ياسر بالخير والمحبة، وشكرا كثير لتواصلكم الجميل. أرقام موال كمان يا أخوان موجودة على البث المباشر، كما قلنا البث المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر التلفزيون التفاعلي لموال لمن يسأل عن أرقام موال. بداية لابد أن نذكر بأحوال الطقس، كيف ستبدو نهاية هذا الأسبوع. كل ذلك في جعبة مأمون العصائرة الناطق باسم الطقس والناطق باسم الأرصاد الجوية الفلسطينية، فلنستمع.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. ويوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يوم الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة حول المعدل العام. في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-15، نابلس 28-16، جنين وطوباس 32-21، أريحة والأغواص 36-24، طول كرم وقلقيلة 30-21، غزة وخانيونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إذن كانت هذه أحوال الطقس كما وردتنا من الأرصاد الجوية الفلسطينية، ويبقى الله دائما الأعلى والأعلم. بالأمس تحدثنا عن موضوع حل مشكلة الكلاب الضالة، وكان في مقترح بعمل مأوى للكلاب الضالة في بلدة العبيدية. يعني بالأمس وردتني كثير اتصالات على الخاص، وكمان رسائل يعني من عديد من المواطنين اللي بتسألوا عن هذا الموضوع. أخوان لسه هذا الموضوع يعني لم يتم العمل على بنائه، مع العلم أن بلدية العبيدية أكدت أن الجهات الرسمية والمختصة قامت بوضع لافتات في المنطقة، طبعا منطقة يعني منطقة العبيدية، المناطق الشرقية من بلدة العبيدية لتنفيذ هذا المشروع، مشروع حيوي. يعني ما حد أخوان بقدر يستهين في مثل هذا المشروع اللي الكل احنا اليوم بنطالب فيه، يعني أهمية هذا الموضوع. في بعض الناس بيعتبروه موضوع هامشي، لا يا أخوان، يعني موضوع الكلاب الضالة اليوم من المواضيع والمشكلات التي يجب أن يكون لها حل، حل بشكل جيد وحل سريع. يعني اللي بيشاهد اليوم المناظر الكلاب الضالة في بعض المدن والقرى بيقول احنا وين موجودين. يعني في ساعات الصباح اليوم شاهدنا أسراب حقيقة من الكلاب الضالة في مناطق متفرقة، وخاصة قرب السوق المركزي في بيت لحم، كمان في مناطق في بيت صحور، مناطق في بيت جالة، الدوحة. يعني هاي المناطق يعني عدد الكلاب الضالة أجلكم الله يعني بعدد كبير جدا. فالمطلوب إن يكون في حل، ومش دائما نأجل الحلول إلى يعني أوقات أخرى. المفروض أن الكل يعمل معا من أجل حل هذا الموضوع. بنوجه تحياتنا لابن العم راضي سلمان أبو أحمد الغالي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. في خبر عاجل الشعبية للتلفزيون العربي تقول: توافقنا مع فتح وحماس على تأجيل الانتخابات لمدة عام. في خبر آخر: الفصائل الفلسطينية اتفقت على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، بس الكل ينتظر قرار الرئيس. هل يعني سيتم تأجيل الانتخابات أم لا، وكيف سيتم العمل؟ كما قلنا في بداية البرنامج، مصدر سياسي قال إن القرار سيأتي بعد عقد سلسلة من الاجتماعات السياسية والتنظيمية خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعا غدا الجمعة لبحث التطورات السياسية والوطنية والانتخابات، فيما تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا يوم السبت لبحث التطورات ذات الصلة. وبحسب المصدر، فإن مخرجات اجتماعي اللجنة المركزية والتنفيذية ستتجه نحو تأجيل الانتخابات، يعني الكل يعني مع تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل في ظل الظروف كما قلنا السياسية والميدانية الراهنة، على أن يجري لاحقا التوافق على موعد جديد للاستحقاق الانتخابي. أنتوا شو رأيكم في الموضوع؟ هل المواطن مع عقد الانتخابات في موعدها أم لا؟ الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات تابع بقلق بالغ الأصوات المتصاعدة الداعية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر المقبل، ويؤكد رفضه القاطع لأي مسعى لتعطيل هذا الاستحقاق أو إرجائه تحت أي ذريعة. وقال الائتلاف: لقد مضى ما يقارب عقدين على آخر انتخابات تشريعية كبر خلالها جيل كامل لم يتح له أن يختار من يمثله، وما زالت تجربة عام 2021 حين ألغيت الانتخابات بعد أن سجل الناخبون وترشحت القوائم ماثلة في الذاكرة، وقد عمقت أزمة الثقة بين المواطن ومؤسساته. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا هذا المساء الدكتور أسعد العويوي، الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور أسعد، الله يمسيكم بالخير بداية.
3: مساء الخير لك ولكل مستمعيكم الكرام في كل مكان،
0: يحفظكم الله. دكتور أسعد، يعني الكل كان يعني هيك متحمس لموضوع الانتخابات، والبعض الآخر بيقول ان الظروف السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية ستؤثر على هذه الانتخابات يعني بشكل عام، وايضا اليوم بنسمع ان الفصائل تطالب بالتأجيل. حقيقة يعني من قراءتك لموضوع الانتخابات التشريعية، هل الوقت مناسب لإجراء انتخابات تشريعية في هذا الوقت بالتحديد؟
3: شوف، ظروف الشعب الفلسطيني بشكل عام هي ظروف صعبة، بس أيضا هناك حاجة ضرورية لكي يكون الشعب الفلسطيني ليس تابعا وإنما شريكا في صناعة مستقبله، وأيضا في اختياره لي من يقود مؤسساته التي أصبحت أزمة ثقة ما بين المواطن وما بين المؤسسات، خصوصا في الظروف الصعبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها الاحتلال بقوته العسكرية التي يبطش بها من خلال أدواته سواء الجيش أو المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وبالتالي السلطة والمؤسسات ليس حكرا على تنظيمات سياسية محددة لا تمثل أكثر من 30% من المجتمع الفلسطيني. وباقي المجتمع الفلسطيني نحن نتحدث عن 70% هم خارج إطار التنظيمات السياسية. وبالتالي أين رأي هؤلاء الناس؟ هل يجب على الشعب الفلسطيني أن يكون أسيرا لأناس قادوا هذه المؤسسات أكثر من 3 عقود منذ اتفاقية أوسلو لغاية الآن؟
4: نعم.
3: ولم يقدموا كشف حساب ماذا أنجزوا وماذا أخطأوا وكيف يكافأ الذي أنجز وكيف يحاسب الذي أخطأ. هذا الذي ينتظره الشعب الفلسطيني من أي انتخابات قادمة لمؤسساته التشريعية الغائبة. لا يجوز أن يحتكر القانون في يد شخص واحد حتى لو كان الرئيس محمود عباس. الشعب الفلسطيني أصبح كل يوم يتلقى مرسوما رئاسيا.
4: نعم.
3: يجب أن يكون هناك مرجعية لكل القوانين التي تصدر عن القيادة الفلسطينية وهي المؤسسة الشرعية البرلمان. ومن هنا إذا ما أجلت هذه الانتخابات بناء على رغبات الأحزاب السياسية الفلسطينية هذا يعني أن أزمة الثقة بين الشارع الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني وقيادات السياسية بكل مسمياتها أصبحت فجوة عميقة وأصبحوا يعني تمثيلهم للشارع الفلسطيني يتراجع يوما بعد يوم وأزمة الثقة تكبر يوما بعد يوم.
4: نعم دكتور أصعد، يعني اليوم كانوا يتحدثوا بشكل مباشر عن منع إسرائيل لدخول لجنة الانتخابات إلى غزة وإلى القدس والحديث عن الوحدة الجغرافية ووحدة الوطن ووحدة الأرض. هل تتوقع إذا ما أجريت الانتخابات يعني في هذه الظروف يعني بتأثر على ذلك ولا لا علاقة لها بما يتحدثون عنه حقيقة؟
3: أنا لا أعتقد أن هذه مبررات تقنع الشارع الفلسطيني على الإطلاق.
4: نعم
3: نفس المبررات موجودة، الظروف التي يعيشها نحن لا نعلم كيف يعيش أبناء شعبنا في الخيام، محاصر، يقتل، يقصف، طلع مرسوم الانتخابات. نحن نعلم أن القدس محاصرة ولا يجوز لغالبية أبناء شعبنا الفلسطيني الذين هم من ضواحي القدس لا يسمح لهم بالدخول إلى مدينة القدس. هذا الظرف اللي احنا عايشينه. الضفة الغربية مقطعة الأوصال.
4: نعم.
3: ظروف صعبة على كل أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي في هذه الظروف يجب كان من المفروض أن نعي هذه الظروف ولا نصدر مراسيم ونحضر الناس، وهناك 8 أو 9 كتل
4: سجلت. نعم.
3: دخلت الانتخابات. هل هذه الكتل التي سجلت في الانتخابات يعني تشاور في عملية تأجيل الانتخابات أو عدم تأجيلها؟ لها الحق أن يكون لها دورا أيضا في هذه العملية إذا كنا منصفين. وبالتالي أنا أعتقد أن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني صعبة، صحيح صعبة، ولكن أيضا الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تجديد وشرعنة مؤسساته وقيادة مؤسساته، وإلا ستفقد هذه القيادة شرعيتها من أبناء الشعب الفلسطيني.
4: نعم. سؤال أخير، يعني في نظرتك إذا بالفعل ما تم تأجيل هذه الانتخابات كيف سينعكس ذلك كما قلت على أزمة الثقة، وأيضا ربما الكثير لن يشارك في الانتخابات حتى لو تم تحديدها بعد عام؟
3: يا سيدي، يبدو لي أن هذه التنظيمات الفلسطينية تتعامل مع قيادة الشعب الفلسطيني من منطلق المخاصصة والمحاصصة.
4: نعم.
3: هذه حصتك وهي حصتي، وأديش حصتي في النظام السياسي. هذا لا يجوز. النظام السياسي الذي يختاره هو الشعب الفلسطيني. قيادة الشعب الفلسطيني تختار أبناء الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ليس عبيدا، هذا الشعب المضحي الذي قدم طوابير الشهداء ومئات آلاف الأسرى والجرحى لا يمكن أن يكون تابعا وعبدا لمجموعة أو فئة من الناس. يجب أن يكون شريكا في صناعة القرار، والشراكة يعني الانتخابات، الانتخابات لاختيار ممثلي لقيادة أبناء الشعب الفلسطيني. من أخطأ بحق الشعب الفلسطيني يجب أن يحاسب. من أخرج الشعب الفلسطيني من الدلف تحت أشعة الشمس الحارقة وتحت مذاريب المياه التي أغرقته في الخيام، والذي أوصل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لهذه الحالة من التوسع الاستيطاني والتغول الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أيضا يجب أن يحاسب. صحيح أن الاحتلال هو السبب، لكن أين نحن من ذلك؟ يجب أن نقف وقفة جدية لعملية نقد ذاتي من أجل تصويب وضعنا. نحن هنا لا نجلد أنفسنا، وإنما يجب أن نشعر الناس أننا نعترف بأخطائنا، وهناك إيجابيات وهناك سلبيات. كم أنا أريد أن أسألك، كم حكومة إسرائيلية وكم قيادة إسرائيلية مرت منذ اتفاق أوسلو على دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ ونحن نفس القيادة ونفس الشخوص ونفس الأشخاص، وكل يوم بيطلعنا شغلات لها علاقة بفساد هنا بفساد هناك إلى آخره. إلى متى سوف يبقى الشعب الفلسطيني ينتظر هذا الواقع الأليم؟ ويجب علينا أن نشعر الشعب الفلسطيني أنه شريك، ويريد أن يكون شريكا في صناعة قراراته السياسية ومستقبله السياسي.
4: نعم، شكرا شكرا الدكتور أسعد العويوي الأكاديمي والباحث السياسي، يعطيكم ألف عافية، وشكرا لك على هذه المشاركة. شكرا كثير.
3: شكرا لك.
4: شكرا كثير للدكتور أسعد. وربما كما قلنا موضوع الانتخابات، ربما موضوع التأجيل أصبح الحديث به من قبل الفصائل الفلسطينية التي بدأت تتحدث بشكل صريح عن اتفاقها ما بين بعضها البعض على تأجيل الانتخابات لمدة عام. التلفزيون العربي ينشر توافق ما بين الفصائل الفلسطينية على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، حسب طبعا مصادر للتلفزيون. وأيضا الحديث حديث أيضا أن الرئيس محمود عباس يتجه لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المقرر انعقادها الشهر المقبل. موضوع الانتخابات أصبح الآن في مهب الريح، ويعني بانتظار أن يكون هناك شيء رسمي من قبل، يعني أن يكون هناك مرسوم رسمي في هذا الموضوع بالتحديد. أخونا سعيد أسعد بقول أي فصائل اللي بتحكي عنها الأمر واضح، ما بدهم انتخابات. يعني كل واحد بيحكي رأيه أخو، كل واحد بيحكي رأيه في هذا الموضوع. وكمان في موضوع مروان البرغوثي الذي ظهر بصورة، يقول سعيد والكل يتحدث عن موضوع الانتخابات، حتى لو أجريت الانتخابات كيف سيكون التفاعل المواطنين مع هذه الانتخابات؟ هل بالفعل الوقت مناسب لعقد الانتخابات؟ هل يعني احنا بحاجة إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن من أجل التجديد، من أجل أيضا نتحدث عن
0: قوانين بيتم يعني العمل بها بالأراضي الفلسطينية هي قوانين أردنية منذ عام 1960 أو قبل ذلك. فعملية اليوم تغيير القوانين يجب أن يكون لدينا مجلس تشريعي قادر على حمل هذه المسؤولية. سنعود إليكم لنكمل حديث البلد بعد الاتصال. ألو، مساء الخير.
5: مساء النور يا باشا.
0: يسعد مساك ابن فلسطين
5: حبيبي. أنا أجت عليك بسيط.
0: تفضل.
5: شو بتمنك إنه السنة الجاي تكون أسوأ من السنة هذه؟
0: والله كلامك على الوجع.
5: ليش؟ إذا شو يعني؟ ليش تأجيل؟ ليش تأجيل؟ إنه 20 سنة بأبعد وفيش يعني. أنا مش عارف يعني. أنا بعرف مش متفك الأشياء.
0: نعم. يعني نعملها السنة بنعرف شو السنة الجاية جاي علينا.
5: ما هذا هو. يجوز في أسوأ يعني.
0: والله احتمال.
5: إيش التاني؟ إيش التاني بتحكيه؟
0: تفضل.
5: بالنسبة للسيارات التاكسيات الدهشة.
0: نعم.
5: يعني أنا كنت أشتغل كم 12 سنة اتقعدت. كان السيارات 4 ركاب يعني زي السردين. فمش عارف أنا غيرت محل يعني.
0: كيف يعني تغير؟ يعني
5: زمان كنت أشتغل وأنا أشتغل أروح أجي فهمني. كان السيارات 4 ركاب.
0: فيه كل يوم 4 ركاب راكب أمامي و3 في الخلف.
5: طيب شو الثامن هذا الكرسي الثامن؟
0: هذا الكرسي الثامن في السيارات العمومية اللي بتعمل الخطوط الخارجية اللي 7 ركاب. الفردات هذا بطالبوا بالركب الثامن. هاي إذا كنت تطلع على الخليل أو تطلع رام الله. حبيبي ابن فلسطين. حبيبي شكرا. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا كثير. شكرا كثير لابن فلسطين. وبنمسك كمان على أخونا أيوب عبيات. الله يسعد مساك. بعد الفاصل لنا عودة مع حديث البلد. ابقوا معنا.
6: راديو موال.
7: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

على هوا موال مستمرين معكم بنمسي على صديقنا العزيز الغالي عيسى أبو سعد أبو رجاء يسعد مساك الأخ والصديق محمد خلدون الله يمسيك بالخير أخونا محمد الصافي أبو علي يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة وديم عليكم دائما الخيرات والمسرات دائما وأبدا مساء الخير مساء المحبة لكافة متابعينا شو رأيكم في اللي بيصير في البلد وين متجه الأمور شو رأيكم في موضوع تأجيل الانتخابات أو عقد الانتخابات حابين نسمع كمان رأي المواطن كيف قراءتكم للموضوع أخونا وصديقنا حسن محمود أبو الأيسم كلام سليم كلها محسوبيات ونفس الوجوه وكأن إرث في سجلاتهم يسعد هالمساء أخونا وصديقنا أبو محمد صلاح يسعد مساك وكل العاملين في بلدية الخضر الله يسعد مساك بالخير والمحبة الدكتور مع المحافظة يسعد مساك أم الوليد يمسيكم بالخير جميعا شكرا كثير دكتور أخونا نمر بطرس سعيد بيقول لا لتأجيل الانتخابات كل مرة يتم تأجيل الانتخابات لا لتأجيل الانتخابات يقول صديقنا نمر بطرس سعيد نادي حسن مساء الخير يوسف برميس يسعد هالمساء تقي شنايطة يسعد مساك شو وضع البلد يا أبو قصي الحمد لله كل شيء تمام أبو محمد برميس يسعد مساك شكرا أخوي نمر سعيد يسعد مساك وشكرا لصديقنا العزيز الغالي أبو وجدي اللي بتابعنا كمان من المملكة الأردنية كمان الدكتور أبو علي يسعد هالمساء عبد شلون مساء الخير يا غالي عبد الهشمون على ما أعتقد يا ريت تكتب لي اسم الهشلمون بيكتب بالإنجليزي مش عارف أحرف متقطعة فرح الفارة في فرصة يسعد مساكي موضوع الانتخابات هل ستعقد أم تؤجل شو رأيكم في الموضوع بشكل عام مع أو ضد اليوم كان في اقتراح بعث لنا الدكتور ماهر أبو سرحان بالنسبة لموضوع الكلاب الضالة كيف ممكن التعامل معها وحط فكرة لكيفية معالجة هذه الظاهرة صديقنا محمد حجازي أبو الثائر الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين شكرا كثير لرسالتكم ولعت بالميادين وبالعالي الكوفية عين على فلسطين وعلى فلسطين الدكتور ماهر أبو سرحان بيقول من السذاجة ومن المستهجن أن يتم إقرار إقامة مأوى للكلاب الضالة ويكون مقره بلدة العبيدية علما بأن الفكرة أبسط من ذلك بكثير حيث يمكن عمل مقرات متحركة كرفنات متنقلة وسريعة وبالتعاون مع البلديات والمجالس القروية لكل منطقة ومعالجة هذه الظاهرة وفي وقت قصير جدا على قاعدة كل بلدة أولى بكلابها بدلا من عمل مقر ثابت ولمدة 5 سنوات

0: رايكم بالموضوع؟ ودائما بنقول هواتفنا دائما مفتوحه، واللي بسال على الهواتف كمان موجوده كما قلت على الصفحه الرسميه لراديو موال عبر الفيسبوك او الصفحه الخاصه بحديث البلد. ابو لؤي بيقول اسعد الله مساكم اخي ابو قصي، يسعد مساك. للسائلين عن تطبيق الواتساب، كمان شغال الاتصالات من الخارج من خلال تطبيق الواتساب، كمان الاتصال متاح. صديقنا ابو محمد كمان بيمسي علينا، يسعد مساك بالخير والمحبه. معنا مداخله. الو، مساء الخير.
1: مساء النور، يعطيك العافيه عزيزي.
0: الله يعطيك الف عافيه صديقنا العزيز ابو الايسم، يسعد هالمساء.
1: الله يسعدك، شكرا لك عزيزي. لا. احنا زمان كلوها يعني الوضع بحد ذاته غير سليم.
0: نعم،
1: شايف كده. وسواء رئاسة ولا وزارة ولا حكومة، من 50 أو من 100 يعني صديقنا الدكتور العويبي.
0: نعم،
1: حكى 30%، أنا بعطيهم مش حتى 15% إن الشعب موافق على كل اللي بيحصل والاتجاهات هذه. 15% بعطيهم مش، شايف كيف. فما بالك لما بيتم تأجيل، وعندما تتم يعني يتم تأجيل انتخابات في أي جهاز، سواء أمني رئاسي وزاري أو إيش ما يكون، بيكون في إلى يعني أسباب يعني بتقسم حسب تأثيرها على المجتمع.
0: نعم.
1: فأول شيء يعني مع 15% هذول موجودين، مع التأجيل رايحين حتى الشرعية والدستورية القانونية تاعتهم حتى بتنزل نسبة أقل. يعني إذا في ناس لسه مقتنعين شوية رايحين بتضعضع وخلص، يعني بيكرفوا دمي بعده، شايف كيف. بدأ يصير في هناك بعض يعني في نفس الأمور القضائية إنها الناس هتصير تطعن ليش وما أعرف إيش، شايف كيف. نقطة ثانية،
0: نعم،
1: من نواحي الكفاءة، يعني الناس الموجودة على الساحة، شايف كيف، للأسف ما فيش هذيك الكفاءات موجودة. اسمح لي شوية، لازم اقطع الاتصال، عندي امرجنسي. انت اسف، ارجع لك.
0: طيب، شكرا، شكرا لي ابو الايسم. يبدو يعني الظروف، يعني موضوع الانتخابات وهل ستعقد هل ستؤجل، يعني حديث كثير. وكمان مع العلم ان عندنا 9 قوائم تم تسجيلها يعني رسميا من قبل لجنة الانتخابات المركزية. يعني الموضوع كما قلنا بتعلق اليوم برأي الشارع الفلسطيني، المواطن الفلسطيني. وفي مواطنين بتفرقش معهم، يعني تم العمل الانتخابات، تم تأجيل الانتخابات، هذا الموضوع ما بيهمهم بشكل كبير. فلسطين تقول نرفض وندين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق القنصلية البريطانية في القدس. اليوم الوضع مش طبيعي ما بين إسرائيل وبريطانيا. إسرائيل بتعاقب في بريطانيا، وبريطانيا بتقول لن نرد على عقوبات الإسرائيلية، بدنا نضل علاقاتنا الطيبة مع بعضنا البعض. يعني كانوا يتحدثوا كثير حقيقة عن موضوع، نعود لموضوع أجلكم الله الكلاب الضالة، كانوا يتحدثوا عن ضرورة وجود قطعة أرض، ضرورة وجود موظفين، ضرورة وجود تمويل، عمل شبكة طرق، عمل يعني أمور كثيرة. لكن فكرة أن يتم عمل مقرات مؤقتة أو كرفانات للتعامل مع هذه الظاهرة في كافة المناطق في نفس الوقت، يعني هي فكرة رائعة حقيقة، وممكن تطبيقها، يعني مش مشكلة يعني صعبة كثير، يعني وهذه يعني ممكن إنها تساهم بشكل كبير في حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، والتعامل مع هذه الظاهرة خاصة إذا تم العمل في نفس الوقت بمساعدة الهيئات المحلية، البلديات، المجالس القروية، ممكن إنهم يساعدوا في هذا الموضوع بدل ما الكل ينتظر إن يكون في عنا تدخل خارجي.

0: صديقنا أبو جادي سعد مساك.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدوا 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وابدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع، وبنرسل دائما تحيات المحبة لكافة الأصدقاء. محمد بتقول ياريت توجه رسالة إلى سائقي الخط الديشة بالالتزام ببداية الخط ونهاية الخط، بتقول برفضوا وصلونا من منطقة المجمع للدهيشة مباشرة بنزلونا على السينما. هذا موضوع قديم حديث حدثنا فيه كثير صديقنا أبو علي. شكرا نور الإيمان، يعطيكم ألف عافية يا رب. خلينا نشوف شو الموضوع اللي بيصير على الساحة السعودية اليوم. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم. وقال سريع أن الصاروخ أصاب الهدف، مضيفا أن الهجوم أدى إلى وقوع أضرار وتعطل في حركة الملاحة الجوية داخل المطار. ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة بالتزامن مع تحركات لتفعيل آليات اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي أكدت تركيا أنه يقوم على أساس دفاعي، مع بحث سبل دعم السعودية في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها. يعني تركيا لن تقوم بمهاجمة اليمن. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يقوم على أساس دفاعي بحت ولا يحمل أي طابع هجومي، مشددا على أن تركيا لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف تنفيذ عمليات هجومية. وقال فيدان في تصريحات أدلى بها أن الاتفاق ينص على موقف موحد من الدول الأعضاء في حال تعرض إحداها للاعتداء، بحيث تقف بقية الأطراف إلى جانب الدولة التي تتعرض للهجوم. وأضاف وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة هو اتفاق دفاع وليس اتفاق هجوم، في تأكيد على طبيعة التحالف والمهام التي يمكن أن تنشأ عنه في حال تعرض إحدى الدول الأعضاء لتهديد عسكري. وشدد على أن أنقرة لا تعتزم إرسال قواتها العسكرية إلى أراضي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية، مؤكدا أن مشاركة تركيا في إطار اتفاق مكة تنطلق من مبدأ الدفاع المشترك وحماية الدول الأعضاء من الاعتداءات. وتأتي تصريحات الوزير التركي في وقت تعمل فيه اللجان العسكرية المنبثقة عن الاتفاق على بحث آليات دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون. ربما سيرسلون لهم منصات للتصدي للصواريخ اليمنية. تحية محبة كبيرة لأخونا وصديقنا الخال عبد الله الفني أبو عرفات، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.

اليوم بقول لك من إذا شاهدت الأطفال السمينين بقول لك بسبب ربما المأكولات السريعة. الصحة العالمية قالت إن السمنة بين الأطفال والمراهقين تضاعفت 4 مرات منذ عام 1990 يعني بشكل كبير. وفقا لتقديرات عام 2024 كان نحو 400 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عام يعانون من زيادة الوزن، بينهم أكثر من 170 مليون طفل ومراهق يعانون من السمنة. ومنذ عام 1990 تضاعف معدل انتشار السمنة في هذه الفئة العمرية 4 مرات من 2% إلى نحو 8%. مفتاح مساعدة الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة ليس الأدوية أو الجراحة، بل الوصول إلى دعم شامل يعزز الأكل الصحي، النشاط البدني، تغيير السلوك بشكل مستدام. يعني هذا التقرير عجبني كثير، لأن اليوم معظم الأطفال يعني معظم الأطفال اليوم اللي بنشاهدهم بضلوا طول النهار بيكونوا على جالسين على الهواتف الذكية يأكلون ولا يمارسون أي نوع من الرياضة أو حتى الحركة، فبزيد عندهم نسبة السمنة، بكون يعني وضعهم هذا الشيء مش صحي يا أخوان. يعني إذا بيشاهد طفل جسمه ضخم يعني هذا الموضوع مش صحي، هذا يجب أن يعالج، يعالج مثل هؤلاء الأطفال كما تقول منظمة الصحة العالمية. يعني بدها شوية تفكير كما يقولون. مع ارتفاع أسعار المحروقات ربما بلشوا يشكو أصحاب محطات الوقود في فلسطين، بيقولوا ما فيش علينا حركة مثل الأول. هل بالفعل المواطن خفف حركته ولا هم الجماعة بيقولوا يعني بدهم أكثر عمل؟ توفر الوقود لم ينعكس تحسنا على واقع القطاع، إذ انتقلت الأزمة من نقص الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الاستهلاك في وقت يواجه فيه المواطن الفلسطيني ضغوطا معيشية متزايدة، جعلت استخدام المركبات والتنقل اليومي عبئا ماليا إضافيا على الأسر. فبقول لك ما تتحركش إلا للضرورة. هل بالفعل أثر على حركتكم؟ مين تأثر حقيقة بعد ارتفاع المحروقات؟ ولا الناس مش مفرقة معها، لكن أصحاب محطات الوقود هم المنزعجين. طارق عساك رئيس عيد هالمساء.

صديقنا أبو جاد برسل بتحياته للجميع، الله يسعد مساك بالخير وال يعني يسعد مساء الجميع. كانت الأمهات يطبخوا لأبنائها، اليوم كلها نواشف وجاهز، أكل جاهز، هذا سبب السمنة. يقول أخونا حسن الله يسعد مساك، يقول لك في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2023، عندنا في الضفة الغربية في مخطط صامت وممنهج عبر تقطيع أوصال المدن والقرى بالحواجز العسكرية، تصعيد غير مسبوق في البناء الاستيطاني، شن حملات اعتقال يومية واسعة، وصولا إلى خنق الاقتصاد الوطني عبر قرصنة أموال المقاصة. تسعى إسرائيل إلى تدمير مقومات الحياة الفلسطينية وإضعاف السلطة الوطنية وصولا إلى شلها بالكامل. حاتم صلاحات يسعد مساك. يقول لك وفقا لمسح أجرته وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفع عدد العوائق المادية بشكل كبير ليبلغ حوالي 850 عائقا بين حاجز عسكري وبوابة حديدية وسواتر ترابية ومكعبات إسمنتية في الضفة الغربية. يعني هذا بالنسبة لموضوع الحواجز وكيف بتأثر على الفلسطينيين. بقول لك الفلسطينيين يخسرون يوميا ما يعادل 30 عاما من الوقت المهدور على الحواجز الإسرائيلية. هذا ما تتحدث عنه كما قلنا هذه المنظمة. تزايدت أوقات الانتظار بمعدل يتجاوز 50% وانت واقف على حاجز مقارنة بما قبل الحرب، ليرتفع متوسط التأخير من أقل من 10 دقائق إلى نحو 15 دقيقة للحاجز الواحد، وقد يمتد لساعات في كثير من الأحيان. يعني هذا بالنسبة لموضوع التقرير، ربما تقرير موسع بالنسبة لما يجري في الضفة الغربية. أيضا السجون اكتظت بآلاف الفلسطينيين في ظروف قاهرة، وبرز الاستخدام المفرط لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة. يعني العالم بتحدث عن تقارير فقط يعني للإعلام، ليس إلا في ظل الوضع على الأرض ربما أصعب حتى من الأرقام التي يتحدثون عنها.

بقول لك حتى أعمال الهدم مش فقط في الضفة الغربية. اليوم تم هدم مبنى في قرية دبورية بالداخل المحتل، والمبنى المستهدف تعود ملكيته لأحد سكان البلدة، وكان يستخدم متجرا وفقا لمصادر محلية. وتأتي عملية الهدم في دبورية في ظل تصاعد أوامر هدم المنازل في البلدات العربية بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تشير تقارير إلى أن أزمة السكن والقيود المفروضة على التخطيط والبناء تجعل الحصول على تراخيص أمرا بالغ الصعوبة في العديد من البلدات العربية. وشهدت البلدات العربية خلال العام الحالي عمليات هدم متكررة، فيما اضطرت عائلات إلى هدم منازلها ذاتيا تفاديا لغرامات مالية باهظة وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات. أبو عبود قعدان بمس علينا من جمهورية مصر العربية، الله يسعد مساك. وتحية من أطباء جامعة الزقازيق عدنان سامي ومحمد سامي ويوسف سالم، الله يسعد مساكم جميعا. حاتم الصلاحات شكرا كثير. أخونا سهيل باشا بيقول تحياتي لك أخي عثمان وكل أهلنا في فلسطين. سهيل الباشا من بلجيكا، الله يسعد مساك أخي سهيل، وسعدنا جدا بوجود رسالتكم الجميلة. والله يا مسافر شعلاني هالغيرة، سهيل الباشا يسعد هالمساء. فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله. هي في فلسطينية كثير في بلجيكا، مش بس سامي زيادة. نادر الزغل أبو ضياء، الله يسعد هالمساء الغالي، مساء كل ورد أبو ضياء. أبو ضياء طبعا كان مفكر رشح حالة للانتخابات التشريعية، لكن كان عارف عنده إحساس أنه راح يتم تأجيلها، عشان هيك ما حرق كرته وظل ينتظر، بدي ينتظر للعام القادم. عاطف مشعل يسعد هالمساء. بشر بساني برجعت أهلها. وزير إسرائيلي يهاجم وزيرة الداخلية البريطانية. الإسلام السياسي يتسلل بملابس عصرية وخطاب تقدمي، وبريطانيا قد تنزلق إلى هاوية لا عودة منها، وحركة مقاطعة إسرائيل تسيطر على البلاد. هذا ما قاله وزير إسرائيلي الذي هاجم وزيرة الداخلية البريطانية. الدكتور يوسف سالم، الله يسعد مساك ومسا جميع أهلنا وربعنا في جمهورية مصر العربية. صحيفة دعوت أحرنوت تقول قبل 3 سنوات كان الجيش الإسرائيلي من أقوى جيوش العالم، يمتلك أحد أكثر أجهزة الاستخبارات تطورا وقوة جوية جبارة ووحدات خاصة وأنظمة دفاعية متطورة ووسائل رصد وتقنيات لا تنقصه، ومع ذلك في لحظات انهار كل شيء. هذا ما تقوله صحيفة دعوت أحرنوت والصحف العربية التي العبرية التي ما زالت تتحدث عما جرى في 7 أكتوبر. صحيفة معاريف تكتب على صفحتها الأولى الإلكترونية صفقة شراء 12 مروحية أباتشي قتالية للجيش الإسرائيلي ألغيت في اللحظة الأخيرة بعدما منع سموتريتش توقيعها، فيما اتهم مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية وزارة المالية بتنفيذ حيلة قذرة لإفشال الصفقة، وأعربوا عن خشيتهم من عرقلة صفقات تسلح أخرى.

لم يفتحوا الكيس من هول المنظر. عائلة الشهيد مروان فتحي حرز الله تلقي نظرة الوداع الأخيرة عليه في نابلس بعد ارتقائه داخل سجون الاحتلال ومرور 6 أشهر على احتجازه. أيضا ربما صور من روسيا. روسيا الدب الروسي. وسط تصاعد التوترات مع أوروبا اليوم روسيا استعرضت قوتها النووية وأعلنت تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية وتحرك صواريخ ياريس النووية العابرة للقارات، وتجري تدريبات عسكرية لقواتها الاستراتيجية. فهل كوكب الأرض على موعد مع حرب نووية قريبا في ظل أن الكل بدأ يستعرض قوته النووية وخاصة بين الدول الكبرى؟ فإذا ما اندلعت هذه الحرب فنحن نتحدث عن الحرب العالمية، لن تكون الثالثة وإنما الحرب العالمية الأخيرة. فبعد هذه الحرب لن تجد من يحارب على هذا الكوكب إذا بقي كوكب بفعل هذه الحرب المدمرة، الحرب النووية التي يحاول الكل أن يهدد بها. ننتقل إلى فاصل آخر، وبعد الفاصل لنا عودة لحديث البلد، لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد قليل.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مبارك جنة. من جديد بنرحب بكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن ولكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية. الله يمسيكم بالخير جميعا، إن شاء الله دائما أخباركم حلوة وأخباركم إن شاء الله دائما هادئة نوعا ما. أقول لك ارتفاع نسبة الشجارات العائلية مش بين الناس، بين الأزواج في الفترة الأخيرة. يعني بقول لك إن معظم الشجارات أسبابها طبعا اقتصادية، الأوضاع الاقتصادية حتى أثرت على العلاقات الزوجية. ف يعني أحد الخبراء ينصحون الأزواج ما تقضوا اليوم داخل البيت وانت عاطل عن العمل، حتى لو بتخرج إلى مكان بعيد عن البيت نوعا ما شوي، حتى ما تضلش العملية الطوش والأمور هذه شغالة، وحتى ما نصل في النهاية إلى عملية التفسخ الأسري كما يسمونها.
1: طيب وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة.
0: واحد مش طايق حالة هاي الأيام، فما بالكم مفلس.
1: زينة زينة زينة،
0: الله يكون بعون الجميع والله يهدي بال الجميع يا رب.
1: زينة زينة، نحمل بإيدينا عمة السعادة.
0: اليوم اخوان في امور يعني المواطن ما بقدر يتغاضى عنها. يعني كثير ناس بقول لك بنعيش بالحد الادنى، اليوم في التزامات على المواطن لا يستطيع هذا المواطن انه يتخطاها، مثل خدمة المياه وخدمة الكهرباء والاتصالات والانترنت وموضوع يعني هاي الفواتير اللي اصبحت اليوم اساسية، يعني هي أصبحت اليوم من أساسيات الحياة. فقضية 50% من الراتب للموظفين أو قضية انقطاع العمل للعمال أثر بشكل كبير على الموضوع البيوت بشكل عام. إن شاء الله أنه بيكون القادم أفضل، حاولوا قدر الإمكان أنكم تتناسوا والأمور تضل أفضل.

0: أيام، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن التأجيل سيصدر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن وفد حركة فتح سيعود إلى رام الله لمتابعة ما تم التفاهم بشأنه خلال لقاءات القاهرة، لافتا إلى أن تحديد موعد جديد للانتخابات سيتم بالتوافق بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية. وأضاف أن الفصائل المشاركة في لقاءات القاهرة اتفقت على مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني واستكمال النقاش حول الملفات والقضايا التي جرى بحثها خلال الاجتماعات. وبحسب نائب الأمين العام للجهاد فإن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة، تمهيدا للإعلان عن الخطوات المتعلقة بالانتخابات وموعدها الجديد. يعني جماعة متفقين ومخلصين الموضوع زي ما بحكي. ربا زيادة يسعد مساكم. أنا لما أشوفه الكل بيقول في تأجيل والفصائل بتأكد في تأجيل، وربما غدا سيكون القرار الرسمي بعد اجتماعات اللجنة المركزية. نعم، في اجتماع بكرة وفي اجتماع السبت. اجتماعات بلدية تقوع تنشر على صفحتها الرسمية الإفراج عن رئيس البلدية الدكتور صقر سليمان، نحمد الله على سلامته. هذا ما تنقله أو نقلته طبعا بلدية تقوع. وكان تم اعتقال رئيس البلدية في ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم. ألو، مساء الخير.
1: يا هلا بكتاي.
0: الله يسعد مساك.
1: كيف الحال؟
0: حبيبنا عطية، تعلي لي صوتك شوي.
1: كيف منيح؟
0: منيح، تفضل عطية.
1: الله يبارك ويبارك جميع التابع المستمعين والمستمعات يا أبو كسي.
0: نعم عطية، عطية تقدر تقيم السماعة وتحكي مباشرة.
1: لحظة شوي،
0: حاول حتى يكون الصوت أوضح لنسمعك بوضوح. ألو،
1: سامعيني؟
0: نعم سامعينك عطية.
1: لحظة بس في السماعة برجع لك.
0: لا هيك أفضل كثير عطية، أفضل كثير، لكن يبدو أنه يريد إطفاء. إذن ترجيحات كما تقول مصادر فلسطينية، ترجيحات بأنه تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات التشريعية للعام المقبل، وبانتظار اجتماع اللجنتين المركزية والتنفيذية، وبعد ذلك سيتم إصدار القرار. أخونا أبو بشار، الله يسعد مساك، دائما سعيدين بتواصلكم الجميل. عطية معنا؟
1: أيوة أبو قصي، سمعني؟
0: الآن أوضح كثير عطية، تفضل.
1: لا الحمد لله سمع عندي، بس يبدو أنهم تطفيشون على البث. نعم. لازم أقطع البث بعدين التطفيل.
0: نعم. نعم تفضل عطية، أدخل في الصلب الموضوع.
1: والله أبو قصي أنت كنت تحكي عن الأزواج والمشاكل الأسرية والأزمات الاقتصادية.
0: نعم صحيح
1: يا أخي أبو قصي، ما بعرف أنتو عايشين في الواقع ولا عايشين في المريخ.
0: نعم
1: يا زلمة، القاعات ممتلئة والناس وشوي وسهرات وتعليلات وغدية، شو قاعدين بتحكوا؟ يعني أنتو قاعدين بتخرفوا. تشوف يعني بتوع القاعة بتلاقي الناس فوق بعض. طب أنت لما بتسوي خطبة وبكون معزوم عليها 200-400-500 بني آدم، طب من وين هذا؟ العرس، أنا بحكيش عن المهر.
0: نعم.
1: للأسف الشديد الناس بتسوي بتكون بتحط، ولما بتوصل الموضوع للمهر بصير يسبوا على العروس وأبو العروس وأم العروس وقرايب العروس، بصير بازار، بصيروا يزايدوا عليها 60-50-40 غرام. طب ليش أنا بتوقفوا؟ هذا السؤال. ليش بحقوق البنات ما بيصير في مزايده.

0: وعالبهرجات والبهرجات والاستعراضات الناس بتسأل ايش؟ هذا السؤال يا ابو قصي. احنا شعب منافق دجال.
1: نعم.
0: فهمت علي؟ بتلاقي الناس والله في ناس مش لاقي تاكل. في الناس مش لاقي تشتعل بالدواء. ولكن في ناس اخرين عايشين في عالم اخر يا ابو قصي. وهم في نفسهم للاسف الشديد شحادين. لما الواحد يجاوز ابنه مستعد يعمل الغالي والمستحيل عشان يظهر انه زلمه كريم وشهم وفي احسن حله واحسن صوره يا ابو قصي. لا شفتوا عم تستاجر قاعه ب 7000 شيكل وتعزم الناس وبعرف شو مد فراشك عقدتش مد جاك عقدت فراشك يا ابو قصي
1: 100%.
0: بس لما بيصير الموضوع لحق المراه بس يقولون عن أبو البنت أبو الأمة وسب البر البنت عيمة وتطلع هذا بصير فيه الشغلة حق حقها. طب ليش ما جيب لبنت الناس 120 جرام لا ما جيب لها 120 جرام ولا بروح بسوي الغال متعين وبحرم المرأة من المهر.
1: نعم.
0: يا أخي أبو قصي إحنا شعب غريب وعجيب نعيش برا في مرة أنا مش بدي أحكي يزيدوا في أحد الجمعيات.
1: نعم.
0: اللي مش فلسطينية كانت الجار فلسطينية بتقولوا مش لكن تأكلوا. تبتع شوفوا في خلال السنوات الأخيرة في الضفة الغربية طلعت أكثر من 100 فيلا وقصر. طب من وين هذا جبتوهن؟ فهمت علي؟ وإحنا نقول مش لكن نأكل. إحنا بنعرف إن للأسف الشديد القلة
1: قلة محتاجة والله
0: بتغطي على الأكثرية يا أبو قصي. القلة المقتدرة بتغطي على الأكثرية الغير مقتدرة. ولكن الناس ما بتشوف بالعين بهاي العين بتشوف بالعين الثانية.
1: صدق.
0: وخاصة اللي عايش برا. وبتحب أودي رسالة قصيرة لإخواننا المغتربين. يا إخواننا المغتربين الله يمسيكم بالخير. يعني اللي مش عايش بالبيت ما بينظر للأمور بنفس الطريقة اللي عايش بنفس البيت. احنا عايشين في نفس الواقع. في اللي عايشين برا بشوفوا بكل لك الموضوع يعني في فساد.
1: قصدك على سامي اه؟
0: لا سامي واخونا ابو الايثم واخونا ادمون خير هذيك اليوم حكي معك يوم الخميس وكان جدا متشائم فبقول له بتقوا الله فينا وتعشوفوا واقعنا. يعني انت كان يحكوا عن الكلام الضال عن بعض الأمور.
1: نعم.
0: فأخي أبو قصي المش عايش في الواقع بنزل الأمور منبه بطريقة مختلفة عن
1: شكرا عطيب. نعم عطيب
0: نعم
1: نعم
0: فبحكي لهم شوية تعالوا إيش واقعنا
1: عايشين. نعم
0: ما بننكر عليكم لازم تنصحون احنا بنتقبل ولكن الواقع مختلف تماما عن الفيس عن السوشيال ميديا.
1: شكرا عطية شكرا كثير
0: حياتك
1: قصص أي مثل جميل. شكرا كثير. معنا المغتربين حقيقة بجوز أنا معارض أخونا وما بتفق مع أخوي عطية. المغتربين عايشين واقعنا أكثر منا بجوز اللي بيشاهد من الخارج المنظر بكون أقرب إني أعرف الصورة أوضح من اللي عايش داخل المكان. فإذا بدك تأخذ صورة جميلة لمكان انظر إليه من الخارج تعرف التفاصيل أكثر. أستاذ عطية راجع معلوماتك. صديقنا العزيز أبو مؤيد كمان بيمسي علينا يسعد مساك أبو مؤيد وشكرا كثير لرسالتكم.

0: الحلول لمشكلة الكلاب الضالة. يعني هذا الموضوع أخي أبو وهبي رح نتابع, يعني رح نتابع في حلقات أخرى اللي نحاول أن نوجد الفكرة أكثر. ناشدة جبران بتقول أنا مع عطية, عشان أنا عرضت عطية هي كسرت مع عطية. ناشدة يسعد مساكي. جواد الطحل يسعد هالمساء. فهمي صالح صبر جميل والله المستعان. دائما بنقول مساء الخير ومساء المحبة للجميع, وبعد شوي رح نكون طبعا في صورة أحوال الطرقات وما يجري على الطرقات. ناشدة بتقول كلام عطية مزبوط, يعني كلام عطية, لكن ما بنعرف يا ناشدة شو الظروف العالم الآخرين, وربنا بعرف ناس خرجوا من البلاد ليس طوعية وإنما بفعل أمور أخرى. خلينا نرحب بأخونا وصديقنا الأستاذ أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء الود والورد أستاذ عثمان إلك ولجميع المستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله. كيف تبدو أحوال الطرقات وإحنا اليوم الخميس مع نهاية الأسبوع؟
1: نبدأ من خليل الرحمن, راس الجورة, الفحص, فرش الهواء, النبي يونس, سلكات, أمل عروبة, تمر, مغلقات بالاتجاهين, النشاش, أزمة إشارة مرور, راس بجالة حتى اللحظة سالك, عش الغراب, جناتة, سلكات بالاتجاهين بهذه اللحظات, الكونتينر سالك بالاتجاهين, العجرية أزمة وكثافة سير عالية جدا باتجاه الجنوب, اتجاه الشمال سالكة, حاجز العيم أزمة باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك, من دوار عناتة وصولنا لدوار حزمة حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين, جبع أزمة خانقة جدا للمغادرين وشبه مغلق بهذه اللحظات, للقادمين كثافة سير متوسطة بسبب عكس السير, ديسي غورم الله والبيرة تم إغلاقه بالاتجاهين, أما عين سيني عطار البلد وعطار البرج سلكات, مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال, حواجز مدينة نابلس عورتة أزمة للمغادرين سالك القادمين, المربع سالك بالاتجاهين, بوابات بورين مغلقة بالاتجاهين, اكسر أزمة بالاتجاهين, دير شرف سالك بجميع الاتجاهات, حادث عين شبلي وحادث تيسير مغلقات بكل الاتجاهين, حادث عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين أزمة للمغادرين, بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال, مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك, ومدخل سلفيت الشمال الغربي حاجز وأزمة للمغادرين سالك للقادمين. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع. أبو محمد, يعني بالنسبة للحركة على معبر الكرامة, هل في تغيرات الأسبوع المقبل؟ وردكم أي شيء
1: حتى نهاية دوام هذا اليوم أو كمان ساعة أو ساعة تقريبا بتقفل الصراحة ريحة أفضها؟ الأسبوع القادم الدوام كان المعتاد من 8 صباحا حتى 3:30 عصرا في كلا الاتجاهين, مع أنه حركة مسافرين قليلة وقليلة جدا بكلا الاتجاهين, يعني الأزمة راحت وانتهت لدرجة أن الشوفيرية شوفيرية الحافلات بيشبعون تحت.
0: بعين الله.
1: سعيد الله أبو قصي.
0: الله يكون معكم, نتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة آمنة برفقة من تحب. أبو محمد شكرا كثير. شكرا كثير. يا
2: طارق ناشد بنفسي مرة تحكي شيء يجبر الخاطر عن حقيقة الوضع. الله يجبر خاطرك يا رب. ويجبر خاطر الجميع يا رب. جبر الخواطر والله شيء منيح. في فرق بين انك تتحدث بصراحة, يعني تكون صريح مع الناس, وفي فرق انك تكون انت مؤذي في كلامك للآخرين. في كثير ناس يعني نحكي بصراحة يعني بتحدث في كلمات وإشي ممكن يكون يسيء للآخرين, بقول لك أنا صريح, يعني بصير يحكي عن عيوب الآخرين ولا ينظر إلى عيوبه, وبقول لك أنا صريح جدا وبتحدث بصراحة هذه أخوان مش صراحة والله، هذه لها اسم ثاني، الصراحة إنك تكون يعني تتحدث يعني بشيء يعني ما تقلق أو ما تزعج الآخرين حقيقة، أو حتى إنك تأثر على نفسياتهم. فهمي صالح يسعد هالمساء، بقول مش بالإيدة بقصية، الله يسعد مساك.

بالعكس يعني من خلال هذا البرنامج احنا يا اخوان يعني ما بنعطي رأينا الشخصي, لكن في بعض الأمور يجب أن تقال, وفي بعض الأمور يجب أن نقف عندها, وفي بعض الأمور يجب أن نضبطها خاصة في علاقاتنا الاجتماعية مع بين بعضنا البعض. يعني أي موضوع ممكن يأثر على علاقاتنا الاجتماعية يعني ممكن إن نبعد عنه أو ما نتحدث فيه بكون أفضل.

الصراحة أن تقول الحقيقة بوضوح لكن باحترام ومراعاة لمشاعر الطرف الآخر. لكن الكلمات المؤذية إنك تستخدم الحقيقة والرأي بطريقة جارحة فيها تقليل من الشخص أو إهانة له حتى لو كان الكلام صحيحا يا أخوان. يعني ليس كل ما يقال بصراحة يجب أن يقال بقسوة، فالصراحة بلا احترام قد تتحول إلى أذى كما يقولون.

وبنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. مصدر سياسي: اجتماع اللجنة المركزية اللي فتح غدا الجمعة واجتماع اللجنة التنفيذية يوم السبت، ثم مرسوم بتأجيل الانتخابات التشريعية للعام القادم وبدء حوار وطني. مصادر خاصة، الكل بيتحدث عن مصدر خاص.

تحيات المحبة أيضا نقولها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من كل مكان. وخلينا نذكر بأحوال الطقس, نذكر بأحوال الطقس كيف ستكون هذه الليلة. الأرصاد الجوية بتتوقع أن هذه الليلة الجو سيكون غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية, معتدل في باقي المناطق. غدا الجمعة نحن على يعني موعد مع طقس مماثل لليوم, ما في عندنا أي تغير يذكر على درجات الحرارة, لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. السبت كما تقول في عندنا ارتفاع آخر على درجات الحرارة. الأحد في عندنا انخفاض على درجات الحرارة.

الحرارة في بيت لحم رح تكون غدا في ساعات الظهيرة 27 درجة مئوية، تنخفض ليلا إلى 16 درجة مئوية.

0: تتحدث الآن ربما معظمها عن موضوع الانتخابات التشريعية، الحديث عن إصابة المواطن سامح إبداح من قرية مردة بكسر في الجمجمة أثناء اعتداء المستوطنين عليه أثناء قطف الزيتون في منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت، ويخضع حاليا لعملية جراحية. كاميرات المراقبة توثق لحظة دهس طفل في مخيم الجلزون شمالي رام الله، وبالأمس كمان شاهدنا حادث آخر في الخليل أيضا. ديروا بالكم على الطرقات وخاصة الطرق الداخلية يا أخوان، يعني الطرق ما بين البيوت، المفروض يعني المفروض الطرق الداخلية إن يتم التعامل معها بأريحية أكثر. يعني اليوم هذا الحادث الدهس في مخيم الجلزون، ربما الصورة ومقطع الفيديو محزن بشكل كبير. وزير إسرائيلي يهاجم بريطانيا قد تنزلق إلى هوية لعودة منها، وحركة مقاطعة إسرائيل تسيطر على البلاد. صور أيضا لما يجري على الأرض كما تنشر الصحف العبرية في عدة تقارير، وكذلك العيون تتجه إلى ما يجري في السعودية أيضا من تصعيد مع الحوثيين. كبير حاخامات إسرائيل إسحاق يوسف يطالب بتجريد بن غفير من منصبه مصرحا. بن غفير يستقطب الشباب من خلال الشعارات ويمنع منح السلطة لشخص مثله، يصعد إلى المسجد الأقصى بتفاخر وازدراء مخالفا بذلك موقف جميع كبار حاخامات إسرائيل. وأضاف يوسف: هناك أشخاص يتحدثون ويدبون الشباب بشعارات مختلفة، لكن ماذا يفعلون على أرض الواقع؟ لا شيء، مجرد كلام، والشباب يتحمسون لهم. وتابع: لقد حذرت مرارا من الصعود إلى جبل الهيكل، وكررت ذلك خلال درس مساء السبت، لكن بن غفير صعد إليه في اليوم التالي متحديا موقف كبار الحاخامات من مختلف التيارات، وتساءل مستنكرا: كيف يمكن منح القوة لشخص يخالف علنا وبكل غرور وازدراء موقف كبير حاخامات إسرائيل؟ لا يجوز دعم شخص كهذا، يقول الحاخام الكبير لإسرائيل. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. بالنسبة على صديقنا العزيز سامي زيادة، الله يسعد مساك سامي حبيبنا سامي، بنعتذر منك، في كان في خلل ما قدرت ارد على هاتفك. سامي النتشة يسعد هالمساء دائما وابدا. ام الوليد ابو قصي: اكثر شخص بيجبر الخواطر يا ناجدة، الله يحفظك يا ام الوليد ويجبر خاطرك يا رب زي ما جبرت خاطري. هاي في حد معايا انا شدك. ندى ابو خضير يسعد مساكم. نادي حسن: صديقي العزيز الغالي، الإنسان الممتلئ بالرضا لا ينظر إلى ما ينقصه في رزق الآخرين، الله يسعد مساك نادي. دائما نادي يكتب: تفاءلوا بالخير تجدوه. فهمي صالح: بكير يا صديقي، خلص انتهى الموضوع. ناشدة جبران: تغلبت علي. لا، كل الاحترام والتقدير أخت عزيزة غالية ناشدة. شكرا لنادر الزغل بمسي على عطية وبمسي على سامي، يسعد مساكم. ليان التعمر: يعطيكم العافية جميعا وليلة سعيدة وآمنة، كلها هدات بال للجميع، يحفظكم الله أخت ليان، شكرا كثير. نادر الزغل بكل عام القادم بكون محوش باقي المصاري، يسعد مساك حبيبنا. نترككم في حفظ المولى على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح. من حقك تحكي.
3: بدنا مصاري يا اخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مره.
2: من حقك تشكي.
4: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مش لاقي شغل يا عثمان، يعني هو بده يشلحوا لي اواعيله يعني؟ خلينا نهج بس وين نهج؟ كل المناطق كورونا.
2: انت مواطن في هالبلد،
4: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتسووه. شو وزراء؟ رئيس وزراء مش راكبين عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
2: لكن وين المسؤول؟
3: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، الكتاس راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لحش ويصرح بالتصريح هذا، بس ليش عندهم الجرعة اللي يقول كلامه؟
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس تعرف تشغلها. أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
7: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ماتا فايبر. ماتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. تعال نرى ذلك معا اليوم.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأكارم، نلتقي بكم من جديد على الخير والمودة في حلقة أخرى من كنوز الحكمة، راجية أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا.

تقول إحداهن ما يلي: كنت قد اشتريت هدايا لأطفالي في أسبوع العيد، وما كدت أدخل من باب الشقة حتى لمحوا لفائف الهدايا التي أحملها لهم. وفي غمرة اشتياقي ولهفتي وفرحي بفرحتهم عند تلقي الهدايا، وجدت نفسي ألقي باللفائف على جنب وأفتح ذراعي لأحتضنهم وأقبلهم، ولكني وجدتهم قد انصرفوا عني وأسرع إلى اللفائف ليروا ما بداخلها. انتظرت حتى أفرغوها وعدت مرة أخرى لأفتح ذراعي وأقبلهم، وحتى هذه المرة لم يهتموا. بدت مشاعر حب قوي واشتياق من طرف واحد، ووجدت أن لهم العذر، فهم ما زالوا أطفالا لا يفهمون أن حضن الأم أجمل وأروع من هدايا العالم بأسره. وتذكرت من خلال هذه الواقعة مشاعرنا السلبية أحيانا تجاه أبينا السماوي الذي يفتح ذراعيه دائما مناديا لنا كأولاد أحباء له: تعالوا إلي، اطلبوا تجدوا، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. ولكننا بسبب طفولتنا الروحية نرى فرحتنا في العطايا وننسى الآب المعطي والحضن المفتوح الذي نجد فيه راحة لنفوسنا ومشاركة لظروفنا ومشاعر حب فياضة صادقة من قلب المسيح. ليتنا عندما نمد يدنا لنأخذ من يديه السخيتين أن لا ننسى الحضن الحنون المشتاق لضم أولاده ليفرح بهم ويفرحوا هم به.

أشكرك يا ربي لأن كفايتي منك، لا يعوزني شيء، نعمتك تكفيني، معك لا أريد شيئا في الأرض، فأنت لي كل شيء. أشكرك يا رب لأنك تملأ كل احتياجي، أنت تجيبني قبل ما أدعوك، وفيما أنا أتكلم بعد أنت تسمعني. أشكرك يا رب لأنك لا تهملني ولا تتركني، فلو خذلني الجميع، بل لو تركني أبي وأمي، فأنت يا رب تضمني وفي طمأنينة تسكنني. أشكرك يا رب لأنك في يوم ضيقي دعوتك فاستجبت لي. طيب أنت للذين يترجونك، للنفس التي تطلبك. أشكرك يا رب لأن مراحمك لا تزول، هي جديدة في كل صباح، وعطاياك صالحة لأولادك. أشكرك يا رب.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى ودراسة جديدة في سفر اللاويين.
1: مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 26 منه. كنا قد انتهينا المرة الماضية من الأصحاح 25 حيث تحدثنا عن سنة اليوبيل. كانوا يجمعون 7 سنين سبتية فيصبح المجموع 49 سنة،

0: لنفسه حتى يتم الاعتناء بالجميع لا سيما الفقراء. كان الله يحمي الأرض والفقراء في آن واحد. في سنة اليوبيل كان كل شيء يتحرر، وعندما تأتي إلى المسيح يا صديقي فإنك تتحرر من الخطية لأنه دفع ثمنها بدلا عنك. كذلك كانت كل الممتلكات ترجع إلى أصحابها الأصليين. هذا يحمي من تسلط أحدهم على كافة الأراضي بينما يبقى الجميع محرومين. لقد وعدهم الله ببركته. كان بإمكانهم أن يحرثوا الأرض في السنة الثامنة ويأكلوا من ثمر الأرض القديم لغاية السنة التاسعة إلى أن تثمر الأرض من جديد. هذا ما يشدد عليه الله في العدد 23: والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. كان الله مهتما بالذي حلت به ضائقة، أوصى بمساعدته وعدم استغلاله. لا يجب استبعاد الشخص المسكين، بل يجب معاملته كأجير. كان بإمكانهم أن يحصلوا على عبيد من الأجانب. والآن إلى الأصحاح 26 وقبل الأخير من سفر اللاويين. أذكرك مستمعي أننا سنباشر تأملاتنا في الإنجيل بحسب مرقس حالما ننتهي من دراسة سفر اللاويين، لذا أتطلع إلى رفقتك لي في هذه الدراسة الشيقة. يمتلئ هذا الأصحاح بأدوات الشرط والتي تضع الشروط لامتلاك الأرض. كان الله سيتصرف حسب ردود أفعالهم على شروطه. الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. الله يحبك ويريد أن يمطر عليك بالبركات، ولكنك قد تضع مظلة عدم الاكتراث أو شمسية الخطية أو حاجز الخروج عن إرادة الله. عندما تفعل ذلك فإن بركات الرب لن تهل عليك، كما أن شمس محبته لن تشرق فوق رأسك. عليك أن تزيل كل الحواجز والمظلات لتختبر عمق بركات الله الروحية. لابد لنا في البداية أن نقرأ من العدد الأول وحتى 13 من هذا الأصحاح 26:
1: لا تصنع لكم أوثانا ولا تقيم لكم تمثالا منحوتا أو نصبا، ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لأني أنا الرب إلهكم. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين. وأجعل سلاما في الأرض، فتنامون وليس من يزعجكم، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض، ولا يعبر سيف في أرضكم، وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف، يطرد 5 منكم 100، ومئة منكم يطردون ربوة، ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف، وألتفت إليكم، وأثمركم وأكثركم، وأفي ميثاقي معكم، فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد، وأجعل مسكني في وسطكم، ولا ترذلكم نفسي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا، أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما.
0: الآيتان الأولى والثانية تلخصان الجزء الأول من الوصايا العشر، أي علاقة الإنسان بالله. وكان على الشعب أن يهتموا بهذه الأمور إذا ما أرادوا أن يمتلكوا الأرض. لقد أعطيت الأرض لهم، لكن تمتعهم فيها يعتمد على طاعتهم لله. من ناحية كان عليهم ألا يعملوا أصناما، وكلمة صنم أو وثن بالعبرية تعني لا شيء. من الصعب جدا أن نعمل لا شيء في حياتنا، ومع ذلك فيوجد الكثيرون الذين يعملون لا شيء في علاقتهم بالله. أي شيء يأخذ مكان الله هو عبارة عن لا شيء. من ناحية أخرى كان عليهم ألا يصنعوا صورا منحوتة ولا يسجدوا أمامها. من الأمور الواجبة أيضا حفظ السبوع.

0: واحترام الأقداس، وأساس طاعة هذه الوصايا هو أنا الرب. هل لاحظت أداة الشرط إذا مستمعي؟ إذا ساروا حسب الطريقة المبينة لهم فإن الله يعدهم بهذه الأشياء. امتلاكهم للأرض مرتبط بطاعتهم لإرادة الله لهم. هنا الله يحترم إرادتهم. إذا ابتغوا الطاعة فإنه يباركهم. ويبدو أن البركة الأولى لطاعتهم هي المطر. هذا ما نجده في سفر التثنية والأنبياء كحزقيال: وأجعلهم وما حول أكمتي بركة، وأنزل عليهم المطر في وقته فتكون أمطار بركة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها، وتعطي الأرض غلتها، ويكونون آمنين في الأرض، ويعلمون أني أنا الرب عند تكسير ربط نيرهم، وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدوهم. هذا يوم مستقبلي تحدث عنه الأنبياء كعاموس ويوئيل. ها أيام تأتي يقول الرب: يدرك الحارث الحاصد ودائس العنب بادر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. وعدهم الله بالإثمار والمطر والسلام. الانتصار على أعدائهم سيكون أيضا جزءا من بركتهم. هذا ما سنراه عندما يرسل الله صموئيل وداود ودبورة وجدعون وإيليا وغيرهم. هؤلاء جزء من مواعيد الله للشعب: رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. سيتزايد عددهم دون أن ينقص طعامهم، لأن الله سيسدد كل احتياج لديهم. والمسكين في وسط الشعب كان دليلا على البركة، وهذا هو الرجاء العظيم لمستقبل الأرض الأبدية. هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. كان ينبغي أن يكون حضور الرب معهم حصنهم ومجنهم، ومهما تكن الآلة التي تصور ضدهم فإنها لا تنجح، ولكن التمتع بمحضر الرب يقتضي الطاعة، لأن الرب لا يصادق على جماعة ويتنازل إليها ما دام الشر أو العصيان معروفا في وسطها. وهكذا نحن مستمعي، فالذي لا يعرف مستندا سوى ذراع الرب، ولا يجد له معتمدا سوى تلك اليد التي لا تمد للمحاباة عن النجاسة أو الدفاع عن العصيان، فقوته في السير مع الله بروح الطاعة والخضوع. وما دام هذا حاله، فالرب يصبح له كسياج من نار يدفع عنه هجمات العدو. وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. الله يعد بالشركة مع الذين يطيعونه، وهذا ما يقوله لنا اليوم أيضا: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الله يريد أن يكون في شركة معنا. إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. الوعد المستقبلي بالبركة يرتكز على التاريخ الصلب لماضيهم عندما خلصهم الله من العبودية في مصر. ويقول اليوم لنا الرب: لقد خلصتكم في الماضي، ألا تثقون بي لخلاصكم في المستقبل؟ الذي ابتدأ فيكم كل عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يمكنك أن تطمئن يا صديقي بأنه ما دام قد أحضرك وأحياك حتى هذه اللحظة، فإنه سيقودك حتما إلى يوم يسوع المسيح. ولا بد لي هنا أن أقول هللويا مجدا للرب. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من العدد 14 وحتى 22 من الفصل 26.
1: لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي فإني أعمل هذه بكم أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس من يطردكم وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم فأحطم فخار عزكم وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم 7 أضعاف حسب خطاياكم أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم.
0: هناك 3 أمور تفسخ العهد مع الله: رفض الاستماع ورفض الطاعة واحتقار أحكام الله ووصاياه. خرق عهد الله يمكن أن يأتي بالدينونة على الشعب والأرض، ثم يعطينا أول درجة للدينونة: رعب، هلاك، ألم، وجع قلب، وخراب في المحاصيل. سيذبحون من قبل أعدائهم وسيستعبدون لهم، ويمكنك أن ترى أمثلة على ذلك في سفر القضاء. كانت رسالة الأنبياء للشعب تلفت انتباههم للحقيقة بأنهم كسروا العهد الذي أبرمه الله معهم، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينتك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرا. بعد ذلك تأتي الدرجة الثانية من الدينونة: إذا استمروا في غيهم وعصيانهم فإن الله سيدينهم 7 مرات، مما يدل على دينونة مكتملة. سينكسر كبرياؤهم ولن يكون هناك مطر وستفسد المحاصيل. الدرجة الثالثة للدينونة عبارة عن الأوبئة والوحوش التي ستجتاح الشعب. ما عليك إلا أن تقرأ سفر القضاء لترى ماذا حل بهم وكيف فقد الإنسان السيطرة على الطبيعة. الدرجة الرابعة للدينونة نجدها في الآيات التالية من العدد 23: وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف فإني أنا أسلك معكم بالخلاف وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق، فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو. لاحظ تكرار الرقم 7 الذي يشير إلى التكميل: سيهدم العدو حصونهم والأوبئة ستضرب الشعب، وفي نهاية الأمر سيذهبون للسبي. لقد سبق وحذرهم النبي حزقيال من الوباء والجوع والسيف، وقد وقعوا فعلا في كل هذه. وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي، وأصير مدنكم خريبة ومقادسكم موحشة، ولا أشتم رائحة سروركم، وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها، وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خريبة. هذه الدرجة الخامسة من الدينونة وهي قصوى. إنها نتيجة الحرب في محاصرة المدن، وقد تحقق ذلك في محاصرة السامرة وفي أورشليم على يد البابليين بقيادة نبوخذ نصر، كذلك عندما دمر تيتوس الروماني القدس 70 للميلاد. حينئذ تستوفي الأرض سبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم، حينئذ تثبت الأرض وتستوفي سبوتها. هذا هو سبب أخذهم للسبي. خلال 490 سنة أخفق الشعب في حفظ السبوت خاصة السنة السبتية، وظنوا أنهم يفلتون بهذا، ولكن أخيرا قال الله كفى وأخرجهم من الأرض لمدة 70 سنة. كم كان دقيقا؟ 70 سنة من الفشل أنتجت 70 سنة من العقاب. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 26 من اللاويين بدءا بالعدد 40.
1: لكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب أبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف، وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم، إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم، أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض، والأرض تترك منهم وتستوفي سبوتها في وحشتها منهم، وهم يستوفون عن ذنوبهم لأنهم قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي. ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم، لأني أنا الرب إلههم، بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها أنا الرب. هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى.
0: يخبرهم الله بإمكانية مكوثهم في الأرض إذا ما أطاعوا، وإلا فلا، ولكنهم يستطيعون أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله إذا ما كانوا خارج الأرض، وهو سيعيدهم إليها. وفي سفر دانيال نجد أن دانيال رجع بقلبه إلى الله بالصلاة عندما كان في بابل واعترف بخطايا الشعب، والله سمع وأرسل إليه رسولا يقول له إن الشعب سيرجع، وفعلا عادوا بعد السبي إلى الأرض. جلبوا الدينونة على أرض فلسطين تماما كما جلب آدم الدينونة على الأرض كلها بخطيته. وهكذا نأتي إلى انتهاء تقديم الوصايا هنا في سفر اللاويين، ولكن الأمر لم ينتهي بعد. الله يؤكد أسفار الشريعة التي أعطاها لموسى. نظر الله عبر العصور إلى فشلهم المستمر وإلى أمانته العظيمة، ورأى الانتصار النهائي. لم يكن بإمكان موسى أن يأتيهم بالبركات الأبدية مع أنه كان وسيطا. على العالم أن ينظر إلى آخر، ويوحنا في إنجيله يعطينا الجواب، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.